0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: صلاته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في هذه الصلاة بين يدي ربه في خشوع وخضوع، فتمتلئ جوارحه بالأمن والطمأنينة والثقة واليقين، فيخشع راكعا ويخشع ساجدا ليجد راحته وأنسه فيها، فتنزاح عنه الهموم وينجلي عنه التعب واللأواء. وكان يقول: يا بلال، أرحنا بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. بل إليها كان يفزع إذا حزبه أمر، ليستعين بها على ما يلقاه من أنواع المشقة والبلاء، وهي آخر ما عهد به صلى الله عليه وسلم لأمته وهو في آخر رمق من حياته، حيث كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقد حسب مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها يوميا طوال العام، فكانت قرابة 40 ركعة بما فيها الفريضة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وقفات مع دعاء الأنبياء.
5: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:

0: في هذه الآيات مجموعة من التوسلات التي دعا بها إبراهيم عليه السلام ربه، ومنها التوسل بعلم الله تعالى كل أعمالنا ما نخفي منها وما نعلن، ومن كان يعلم ذلك فهو وحده المستحق للعبادة القادر على مغفرة الخطايا والزلات، ومنها التوسل بحمد الله وشكره على النعم الظاهرة والباطنة وما وهبنا إياه بسبب دعائنا. ومما نستفيده من دعاء إبراهيم عليه السلام أهمية الدعاء بالاستقامة على الدين وإقامة الصلاة والطاعات لنا ولذرياتنا من بعدنا، وأن هذا الأمر هو الغاية من خلقنا واستخلافنا في هذه الأرض، وكذلك أهمية الدعاء بمغفرة الذنوب والزلات لنا ولوالدينا وللمؤمنين، فإننا مهما اجتهدنا وعملنا فلا بد لنا من تقصير وأخطاء لا يغفرها إلا الخالق جل جلاله، فعلينا التوجه إليه بطلب العفو والمغفرة، فهو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.

به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً

به. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

قد جاءكم بصائر من ربكم

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ينتصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الصافات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة

القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى
الأرض أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن

أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين

0: أن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الأعراف.

الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

هم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الأعراف.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الصلاة الأخطاء في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخطأ فيها خطأ يحيل المعنى ويغيره فلا شك أنها لا تجزئه، إلا أن يكون عاميا لا يحسن إلا ذلك. ولننبه على بعض الأخطاء التي تغير المعنى في قراءة الفاتحة، فمن ذلك كسر الكاف في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقد يقرأها بعضهم إياك نعبد وإياك نستعين. ومثله إضافة حرف الياء في قول الله اهدنا، فبعضهم يقرأه اهدينا أو يقرأه أهدنا، فيتغير المعنى من طلب الهداية إلى طلب الهدية. ومن ذلك ضم حرف التاء في قول الله أنعمت عليهم، فيقرأها هكذا أنعمت، وكذلك لو كسرها فقرأها أنعمت عليهم، فهذه كلها تحيل المعنى ولا تصح معها قراءة الفاتحة. ومن الأخطاء ما لا يغير المعنى، لكن ينبغي بالمسلم أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، فما أكثر ما نسمع العامة يقرؤون إياك نعبد بكسر الباء. لا شك أن هذا لا يحيل المعنى، ولكن ما الذي يعجز الإنسان أن يسمع الفاتحة عدة مرات ويردد مع المسجل الذي فيه هذه القراءة؟ والأنسب من ذلك أن يقرأها على أحد ممن يحسن القراءة حتى

0: 89.6
1: 89.6
0: بل أسمر 97.2
1: 97.2
0: تثليث 92
1: 92
0: الجوباء 92.1
1: 92.1
0: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يخبر تعالى أن الخلائق يوم القيامة تبرز كلها، برها وفاجرها، لله الواحد القهار، فيجتمعون له في مكان بارز من الأرض ليس فيه شيء يستر أحدا، فيقول الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده: إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، فحيث أمرتمونا أتمرنا وفعلنا، فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة للأتباع: لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، فليس لنا خلاص مما نحن فيه، إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إياها، كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاً.

0: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

يخبر الله تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعه النجاة والسلامة، وكان وعداً حقاً وخبراً صدقاً. ثم قال إبليس لعنه الله: وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم، وما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به، إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، وما أنا بنافعكم ولا منقذكم ولا مخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني جحدت أن أكون شريكاً لله عز وجل، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال الله عز وجل: إن الظالمين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم.

الله تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم ويحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله.

0: يضرب الله تعالى الشجرة الطيبة مثلاً بالمؤمن، فلا إله إلا الله في قلبه، يرفع بها عمله إلى السماء، فهو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة الأربعاء الخامس من ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أزكى التحايا وأجملها من فريق البرنامج أيها الأحبة، من الإشراف العام في حان السبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، في التقديم محدثكم خالد المصري، وينضم معي بمشيئة الله الدكتور عبدالله المشاري، من التنفيذ عبد الرحمن المحزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على

0: وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: ويقول

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: أي والله ما أجلها وأجملها من نعم أن نصبح على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة نبينا النبي إبراهيم بينا إبراهيم عليه السلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. صباح جديد أيها الكرام، نسأله جل في علاه أن يكون مليئا بالخير والبركة والتوفيق والتيسير والتفريج، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الكرام، حلقة الأربعائية الطبية كما اعتدتم في كل أربعاء، وحديث يعني عن موضوع يهم الكثير ويعيشه كثير، ونحن نتحدث في هذه اللحظات صغارا كبارا، ويؤثر بشكل أو بآخر على حياة الكثير. نقترب أكثر ونتحدث أيها الكرام عن التعايش مع المرض المزمن. هذا هو موضوع الحلقة، تلك الأمراض التي تشخيصها الطبي أنها تستمر مع الإنسان سنوات تلو سنوات، قد تكون حتى نهاية حياته. بلا شك أن لها آثار، لها دعونا نقول تأثير على حياة الإنسان من نواحي متعددة، من ناحية نفسية وصحية اجتماعية عملية، بشكل أو بآخر ستؤثر عليك من ناحية أو بأخرى. لكن ماذا نفعل أمام هجوم وجموع هذه التأثيرات على حياة المريض؟ هل نستسلم لها؟ هل نرفضها باستمرار ولا نعترف ونتعايش بالشكل الطبيعي الذي يجعلنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي، إنما بصحبة ورفقة هذا المرض الذي يعني نحمله؟ تتوقعوا يا الكرام ما هي أو ما هو أكثر مرض مزمن منتشر عندنا هنا في السعودية، ومن يخوض غمار هذه الحياة برفقة مرض لازمه يوجعه تارة ويتغلب عليه تارة أخرى، إلى أن وصل إلى اتفاق مع هذا المرض وإن صحت العبارة والتسمية، وأسلوب حياة، نعم أنا أعيش وأسير في هذه الحياة، أمارس نشاطاتي لكن في وعي ومدرك تماما أني يعني هذا سيرافقني، الموضوع ما فيها، إنما كيف سأتصرف حيال هذا، كيف أخطط لحياتي، كيف أعيش بشكل نافع لنفسي لمجتمعي لوطني برفقة هذا المرض. سؤال الحلقة يا كرام يقول: ما الشيء الذي ساعدك على التكيف مع ظروفك الصحية؟ بعدين يا جماعة الخير، المريض هذا هو ليس مريض هكذا يعرف بهذا المرض الذي يحمله بين جنبيه فقط، هو أب أو هي أم، هو مبدع، هو طبيب، هو عامل هنا أو هناك، لا ننظر له فقط بهذه النظرة ومن هذه الزاوية، إنما كثير من الناس المميزين في حياتنا قد لا نعرف عنهم إلا جانب واحد فقط، أنهم يحملون هذا المرض، مثلا هذا المريض السكري، هذا مريض القلب، هذا مريض الضغط، إنما لديهم جوانب يستحق حقيقة أن يوقف لها احتراما وإجلالا. على 011-405-2999 شاركونا يا كرام في موضوع هذه الحلقة، وذكرنا السؤال: ما الشيء الذي ساعدك على التكيف مع ظروفك الصحية؟ حياكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
3: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
3: 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم من جديد يا كرام، دعونا نعرج على فقرات هذا الصباح. عندنا هدايات من الآيات عند 46 دقيقة، مساجدنا عند 56 دقيقة بحول الله عز وجل. جولتنا الصحفية في تمام 7 مع الإعلامي نايف الحربي، وجولة جديدة ومن الأخبار المتفرقة هدى للناس في محطات متعددة تأتيكم. لدينا اليوم ما شاء الله القارئ عبد الله مصطفى وزايد العطية ومحمد المبروك وعبد السلام الوايلي في أنحاء متفرقة من الحلقة. أما عن ضيف حلقتنا عند 7:30 بحول الله عز وجل فهي الدكتورة روان السلطان، استشارية طب الطوارئ ورئيس قسم الإبلاغ في المركز السعودي لسلامة المرضى. جيد، محاور عديدة ومتنوعة نجول خلالها مع ضيفتنا دكتورة روان في موضوع هذا الصباح. طيب، 8 ماذا لدينا؟ كالمعتاد الموجز وبعده تغطيتان، الأولى عند 8:05 مع جمعية البر الخيرية بمحافظة بيشة، نقترب منها أكثر ونتعرف على أجدد مناشطها وما وسير أعمالها. طيب، أما التغطية الأخيرة فهي عن اليوم العالمي لسلامة المرضى وحديث مع الأستاذة عهود الربيع وهي مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز السعودي لسلامة المرضى. كما قلنا العديد من التلاوات التي هي محطات راحة واطمئنان وسكينة مع كتاب الله عز وجل، نتوقف عندها بمشيئة الله خلال هذه الدقائق، ولا تكتمل الصورة كما يقول سلطان جزاه الله خير، ولا تحلو إلا بمشاركتكم بإسهامكم بقصصكم وتجاربكم في موضوع الحلقة، وكيف نتعايش مع هذا المرض المزمن. لا تحرمونا من إطلالاتكم المميزة وحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.
5: قل أرأيت

0: لا منقذ لنا من الله إلا بالتوبة إليه والإنابة والرجوع إلى دينه والعمل بشريعته، فأين نحن من كل هذا؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام. خلونا ناخذ كذا جولة في أو مع الأرقام بحسب هيئة الإحصاء السعودية، إحصاءات الحالة الصحية لعام 2024، يقول لك 18.95% من السكان البالغين يعني 15 سنة فأكثر لديهم مرض مزمن وفق بيانات المسح الوطني 2024. يعني شخص واحد تقريبا من كل 5 بالغين يحمل مرضا مزمنا. أما أن أكثر الأمراض المزمنة شيوعا لدى البالغين فالسكري يأتي في المقدمة 9.1، ارتفاع ضغط الدم رقم 2 7.9، ارتفاع الكوليسترول 3.6، أمراض القلب والأوعية 1.5، السرطان 0.6. شف الله الجميع وأعانهم وأثابهم بهذه يعني الغموم حقيقة والأمراض أجرا وخيرا وبركة وتطهيرا. ويا سلام عندما يتحدث معنا في هذا الصباح طبيب ممرض العامل في السلك الصحي من الإحساء. من معنا؟ حسن، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أهلا وسهلا،
4: حياك الله عزيزي.
3: يا مرحبا بحسن وهل الحسن كلهم، تفضل حياك الله.
4: الله يحفظك، الله يحييك. أولا تحية لكل طبيب، لكل ممرض يسهر على راحة المرضى.
3: أي والله، أي والله.
4: لكل الزملاء في السلك الصحي والقطاع الصحي وجميع من يسهرون على راحة المرضى سواء في المستشفيات أو في البيوت.
3: نعم أي والله.
4: رافعا هما يساعد المرضى على التكيف مع أمراضهم هو أولا الراحة النفسية.
3: الراحة النفسية،
4: إيه، عندما يعني كثير من المرضى، يعني أنا ممرض كنت أعمل في قسم التنويم سابقا والآن في قسم العمليات، لكن لازلت أمر على المرضى في أقسام التنويم. وعندما أرى مريض مثلا يفكر في مرضه أو غلق من مرضه، أقول لا، توكل على الله، بما أنك أنت لازلت تعتبر بصحة وعافية، إنما هذا المرض مرض طبيعي. إذا كان مثلا تستطيع أن تتكيف مع هذا المرض سواء أمراض الضغط أو السكري أو ما يأتي من أعراض لمرضى الضغط والسكري، بما أنك أنت تستطيع أن تتكيف مع هذا المرض فتكيف.
3: يا سلام يا سلام.
4: يعني فكثير كثير من المرضى الذي يفكرون في أمراضهم أنصحهم بهذه النصيحة، أقول أشغل حالك بأي شيء، بالرياضة، بالقراءة، بالتلاوة القرآن، عندما تأتيك وساوس من الشيطان والعياذ بالله من هنا أو من هناك، ضع القرآن إلى جانبك واستمع وسترى الراحة.
3: الله عليك، الله عليك يا حسن، جزاك الله خير.
4: الله يحفظك.
3: تسلم تسلم يا حسن، وجزاك الله خير في مهمتك النبيلة العظيمة، وكل حقيقة طبيب وطبيبة. من معنا الآن؟ من جدة أخونا محمد، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصدقكم برضا والعافية.
3: يا صباح النور والسرور. يا هلا يا هلا ومرحبا، والله مرحبا بك يا سيدي، تفضل يا محمد.
5: بالنسبة للأمراض المزمنة اللي الآن حاليا متواجدة سواء مع الصغار أو الكبار، وبالأخصية وبالأكثر حاجة الكبار، هو مرض السكر يا سيدي الكريم.
3: سكري، ها؟
5: نعم، مرض السكر هذا اللي هو منتشر، والضغط كذلك. الأشهر اللي راحت أو السنين اللي راحت وما زلنا الآن بنعاني وبنسمع كثرة الجلطات من كثرة

0: التفكير والضغط النفسي الذي يعيشه الإنسان يا أخي ألزم عليك صحتك النفسية هذه والله أولوية، مثل ما تفضلت. وهذا للأمانة يعني يميزنا نحن بصفتنا المسلمين، ولله الحمد والمنة. موضوع الرضا بالقضاء والقدر والإيمان العميق بحكمة الله عز وجل وحسن اختياره، وأن ما اختاره الله لنا هو خير من اختيارنا لأنفسنا. الله يعطيك العافية أخوي محمد من جدة. نروح للرياض مع أبي عبد الله. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
0: يا صباح النور والسرور.
1: طبعا قاعدة: ما أصابنا لم يكن ليخطئنا.
0: نعم.
1: ومن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. في المرض لما يكون، طبعا أنا عندي قولون تقرحي من تقريبا 27 سنة.
0: لا إله إلا الله.
1: وبناتي مصابين بمناعة، نقص مناعة غرافي، ويأخذون أبر الله يعز الدولة تقريبا تكلفتها إلى 3000 أسبوعيا أو شهريا. ولكن
0: الله
1: لما ولكن الواحد يستمتع بالمرض هذا، يمكن أنا أحسن من غيري، الله سبحانه وتعالى ابتلاني بمرض حتى يزيد من درجاتي.
0: نعم.
1: ويكفر من ذنوبي.
0: نعم.
1: وغير كذا ترى المرض نفسي أكثر مما يكون عضوي. فلما تعيش حياتك وترضى بما قضى الله لك وقدر، والله حتى في المرض يكون فيه استمتاع.
0: نعم.
1: حتى لما تكون تروح المستشفى، لما تجلس مع الناس ويشوفون الرضا، وأنك دائما على لسانك الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى على ما قسم وعلى ما أعطى.
0: والله أنك صادق يا أبو عبد الله.
1: فهذه تحسن من نفسيتك. الشيء الثاني، أنا بالنسبة للقولون التقرحي، أنا لي رسالة إلى الأطباء. بعطيهم سر نفسي للمريض. ترى المريض طبعا الحين العلاجات يمكن نفس التركيبة، لكن يمكن تختلف العلبة.
0: نعم.
1: فلما كنا أخذ هذا العلاج، العلبة اللي لونها أزرق، أتكلم عن كبير السن.
0: أيوه.
1: وأستخدمها لمدة 20-25 سنة، وأنا أحس أني خلاص ما عاد أتقبل المرض، ما عاد أتقبل العلاج، أو أنه ما عاد يفيدني. فأنا الدكتور حقي الله يجزاه خير، كان كل ما أنا عندي 3 أدوية موجودة للقولون معروفة اللي هي مثبتات المرض.
0: أيوه.
1: فكان كل ما أخذها سنتين يغير لي النوعية. ليش؟ تقبل نفسي، ترى هي نفس التركيبة.
0: سبحان الله.
1: بس يعني يغيرها لك على أساس أنك تتأقلم، لأنك أنت متعايش مع هذا المرض.
0: نعم.
1: متعايش.
0: نعم.
1: مع هذا العلاج.
0: واضحة الفكرة ولطيفة منك يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. شو سبحان الله، الإنسان يعني غايته الأساسية أن يكون سعيدا في حياته. طيب ابتليت، ابتلاك الله بمرض ما، هل تختزل الحياة كلها في المرض هذا الذي يكدر عليك؟ إن فكرت فيه طبعا بتفكير مفرط أو زائد وركنت إلى إلى ذلكم الشعور الذي تعرفونه كلكم، إنه خلاص يعني أنا مسكين، أنا مسكين، وتبدأ بالأحاديث هذه السلبية، ولديك الدنيا بأكملها تعيش فيها بالطريقة التي تتناسب مع المرض لكن بشكل أفضل. طيب نروح لعلي كذلك في الرياض. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
0: طيب. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا علي. طيب. الله يحييك.
2: وضعكم شيك. الله يخص صحة نعمة صراحة الله.
0: أي والله.
2: يقول شسمة نعمتها مقبولة فيها كثير من الناس. الصحة والفراغ.
0: الصحة والفراغ.
2: أنا أتوحد يقول الحمد لله أنا بصحة وعافية. يعني أهل الشسمة اللي في المستشفيات يعني. والأطباء يتعبون معاهم صراحة.
0: اي أيوة والله.
2: والله انهم يتعبون تعب اكثر صراحة، يعني صراحة الله يجزاهم خير صراحة.
0: اللهم امين، اللهم امين. صدقت يا علي، وجزاك الله خير على هذه الرسالة المهمة، ونثني بالدعاء بالتوفيق والتيسير والبركة للأطباء، جزاهم الله عنا خير الجزاء. لازلنا يا كرام برفقتكم وعلى 011-405-2-999. هاتوا من القصص، من التجارب، من الأفكار المتنوع حول التعايش مع المرض المزمن. نذهب إلى هذا الفاصل.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. مساجدنا.
5: ما إن يقف المسلمون صفا واحدا خلف إمامهم حتى تتوارى الفوارق ويختفي كل تفاضل بينهم إلا بالتقوى، فالمسجد هو الميدان الذي تجتمع فيه كلمة المسلمين على أصل واحد، هو توحيد الله والخضوع له، فلا فرق فيه بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير، فالجميع يقف بين

0: يد ربه في صف واحد. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما أعظم مصداق هذه الآية حين ترى الصفوف تتراص في المسجد، تلتقي القلوب على كلمة واحدة رغم اختلاف الألسنة والألوان والبلدان. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف فقال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فجعل نظام الصف الواحد صورة عملية لاجتماع الأمة واتحادها. في المسجد تنسى الخصومات وتصفى القلوب، ويجتمع الجيران الذين قد لا يلتقون إلا فيه فيتعارفون ويتآلفون، وتزول بينهم الوحشة، وتبنى بينهم روابط لا تصنعها مجالس الدنيا. ومن هذا الاجتماع اليومي حول الصلوات الخمس تنشأ ألفة حقيقية بين أفراد الحي الواحد، فيتعاونون في أفراحهم وأتراحهم، ويتفقد بعضهم بعضا إذا غاب أحدهم عن الصف. المسجد ليس مكانا للعبادة الفردية فحسب، بل هو رمز اجتماع الكلمة ومظهر من أعظم مظاهر وحدة الأمة الإسلامية على مر العصور، ولبنة أولى في بناء مجتمع متراحم متكافل. وكما يجمع المسجد كلمة المصلين فيه على قلب واحد، فإن جمعية العناية بمساجد الطرق تسعى لتوحيد الجهود في خدمة بيوت الله على امتداد الطرق السريعة، ليبقى هذا الاجتماع المبارك ممتدا أينما وجد المسافرون. مكنت جمعية العناية بمساجد الطرق المتبرعين من المساهمة في بناء وتهيئة مساجد الطرق عبر اشتراكات الرسائل النصية بأربعين هللة يوميا فقط، والتي أسهمت بفضل الله في بناء أربع جوامع. اليوم تستهدف الجمعية البدء في تنفيذ الجامع الخامس، ويمكنكم المساهمة بإرسال الرقم 1 إلى 5112. وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440.
1: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حقيقة من ضمن الأشياء اللي يعني تفاجأت بها في زمن من الأزمان يعني السابقة، حلوة زمن الأزمان، مو من زمان يعني، إنه مرض السكري ليه مو فقط للكبار يأتي. يعني تفاجأت مثلا بخبر لإحدى الطفلات قديما إنه عمرها صغير إنه طاحت عليهم في البيت، لما ودوها المستشفى طلع عندها سكري. معقول حتى الأطفال يصابون بالأمراض المزمنة؟ كيف رأيتم هذا الوضع في يعني حياتكم من خلال من تعرفون وتعايشون؟ إيش أثر أساساً هالمرض المزمن على حياة الإنسان؟ يقي أكيد إنه إذا إنسان عنده مرض مزمن سيمتنع عن بعض الأمور، ملزم بالابتعاد والامتناع عن أمور معينة، وملزم كذلك بأن يكون له سلوك معين في نشاطه أو حتى في غذائه أو في طبيعة عمله. هذه القيود اللي تمنع الإنسان من ناحية وتضيق عليه من نواحي أخرى، كيف ممكن يتعايش الإنسان معها ويتعود؟ نسمع من محمد.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أهلا ومرحبا.
4: يا أهلا.
5: حقيقة في هذا الموضوع الطفل لا يلزم أنه يكون مسير، بل يجب أنه يكون فاهم ليه أنا أفعل هذا الشيء أو ليش أنا أسوي هذا الشيء، وأضرار المخالفات مثلا أو أشياء اللي لو ما فعل هذا الشيء.
4: صحيح. مثلا خلنا نقول طفل عنده سكر، تمتنع عن الحلوى، تمتنع عن أي أمور سكرية مثلا.
5: نعم صحيح. ونبين لها أن ترى هذا السبب ما يكون كرها لها أو شيء، بالعكس بل هو يعود لها بالفائدة فيما بعد. أيضا الرضا، أن إحنا بس ندخلها بموضوع يسير وسهل ويكون في بدائل صحية أفضل، بحيث أن الطفل دائما في هذا السن إلا أنه يحب الحلوى ويشوف أصدقائه، فشوي الموضوع يكون صعب في البداية بحيث أنه يرى أقرانه مسموح لهم هذا، بينما هو لا، بالعكس فيجب أن يكون التبيين، وهذه عامل مهم. والصراحة في لاحظتها في كثير من الناس تختلف، تكون على حسب التربية. فبعض الأشخاص يكون ما شاء الله تبارك الله من جانب التربية يوصل المعلومة لطفله، بحيث أن طفله لو تشوفه حتى في الحلوة تقول له خذ، يقول لا أنا وفاهم الوضع وعارف أضرار الناس. أي
4: صح حلو. آخر أقول جميل أنه يعامل الطفل ويفهم ويوعى من مرحلة مبكرة ويصل إلى هالمرتبة من التفهم والوعي تجاه مرضي، يعلم أنه مصاب بكذا ويعلم ما الأشياء التي تسمح له والأشياء التي تمنع له، وإذا تناول الأشياء الممنوعة ما الذي سيحصل. جيد أنه يبقى العلم حاضر حتى للطفل الصغير. شكرا لك يا محمد على المحة والمداخلة المميزة. من المدينة المنورة معنا سلطان، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، هلا حياك الله.
4: الله
6: أنا حبيت أشارك معكم. فأنا عندي مرة السكري.
4: أيوة.
6: فأنا كان عندي من سن المراهقة، يعني أنا الآن عمري 39، لكن
4: الله يعطيك العافية
6: أنا استخدم الأنسولين.
4: أيوة.
6: فهو مرض مزمن زي ما تفضلته، لكن هو قال لي طبيب السكر أعتبره صديق ثقيل دم عليك.
4: أيوة.
6: بصراحة أعتبره صديق
4: ثقيل دم.
6: خلاص
4: مزعج، لكن شو تسوي؟ معك
6: ما في يعني كده.
4: لكن لو تتذكر سلطان، يعني في سن المراهقة قلت لي عمرك كان 15-16، ها؟
6: 18 سنة. حتى كنت أتعب في أيام الثانوية زي كده، فقالوا لي روح المدرسين خلي أبوك يديك المستشفى وزي كذا، فاضطريت. قالوا لي خلاص أنت معك سكري.
4: وكيف كانت ردة فعلك؟ كيف نفسيتك؟ تذكر وقتها كيف كانت؟
6: والله تعبت جدا، نومت المستشفى وزي كذا ومثل ما كذا، لكن الحمد لله أتأقلمت ونزل وزني كثير جدا.
4: وامتنعت عن الأشياء الحالية، ها؟ كنت حبها سابقا.
6: أيوة، كان وزني فوق 100 ونزل 60.
4: الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيك وطول الله عمرك على الخير والصحة والعافية. الله يعطيك العافية أخونا سلطان على مشاركتك هالتجربة، وجزاك الله خيرا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع صاحبها الأنيق الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
4: يا مرحبا يا مرحبا. ها جاهزين للجولة؟ ها
7: يلا نسمع منك الجولة.
4: بسم الله. السعودية تطور أكثر من 12 أداة للحوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي. وزير المالية يقول المملكة تتمتع ببيئة مالية واستثمارية جاذبة وقدرة على التعامل مع المتغيرات. كذلك هيئة العناية بالحرمين ترشد المعتمرين إلى الأوقات المناسبة لأداء العمرة. أما أمير منطقة القصيم فيدشن مركز معادن الثقافي في مركز عريف جان ساحوق بمحافظة النبهانية. ونائب أمير منطقة حائل يدشن حملة معافى تحت شعار عش بعافية. جامعة الأميرة نورة تطلق يوم المهنة تحت شعار سواعد تصنع المستقبل. أما مركز الملك سلمان فينفذ مشروع جراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا. ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق معجم المصطلحات القانونية. وأخيرا، لا ليس قبل الأخير، انتهاء حظر العمل تحت الشمس ب 1771 مخالفة. أما الخبر الأخير بين الاعتقاد والطب، هل المكيف البارد طبعا يسبب المرض؟ والله هذه مهمة. نروح للخبر الأول.
7: خبرنا الأول، أكد كبير مستشاري حوكمة الذكاء الاصطناعي في هيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي الهدايا الدكتور عبد الرحمن الحبيب أن السعودية طورت أكثر من 12 أداة للحوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول له، تتضمن أطرا لتحديد المخاطر ودرجة حدتها واحتمالية وقوعها، بما يساعد على إدارتها والتخطيط للتعامل معها. وأشار أن جهود المملكة في هذا المجال بدأت منذ تأسيس تدايا وشملت التعاون الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى إنشاء المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض.
4: أما الخبر التالي فهو حديث وزير المالية.
7: قال وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله جدعان خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من مؤتمر موني 2020 الشرق الأوسط في الرياض، أن المملكة تتمتع ببيئة مالية واستثمارية جاذبة وقطاع مالي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن دخول رؤية 2030 مرحلتها الثالثة يركز على تعظيم الأثر والبناء على المكتسبات بما يدعم كفاءة الأسواق ويمكن القطاع الخاص من النمو والمنافسة ويعزز استقطاب رأس المال وتوسيع الفرص الاستثمارية.
4: طب كيف أعرف الوقت المناسب للعمرة يا أبو فهد؟
7: حسب الخبر اللي أمامنا، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتوعية أو بجانب التوعية والإرشاد الهادف إلى تسهيل أداء العمرة ومساعدة قاصدي المسجد الحرام على اختيار الأوقات المناسبة لأداء نسكهم، بما يسهم في انسيابية الحركة ورفع مستوى الراحة. أوضحت أن ضمن طبعا الرسالات التوعوية لشهر ربيع الآخر مستويات الكثافة المتوقعة في المطاف والمسعى على مدى اليوم، مبينة أن الفترة من الساعة 10 مساء حتى الساعة 4 صباحا تشهد كثافة خفيفة، وكذلك الفترة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء. وأشارت إلى أن الفترة من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا تشهد كثافة متوسطة، فيما ترتفع الكثافة خلال الفترة من الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 مساء لتصل إلى مستوى عالي، الأمر الذي يتيح للمعتمرين الاستفادة من المؤشرات. أنا صراحة أحب أدخل الحرم بعد صلاة الظهر.
4: أيوة، وفي 100,000 واحد يفكر نفس تفكيرك أبو فهد.
7: هذه مشكلة. طيب. لكن فعلا تجد الزحمة خفيفة جدا.
4: الحمد لله. طيب نروح لعريف جان ساحوق في النبهانية.
7: نعم، دشنا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مركز معادن الثقافي بمركز عريف جان ساحوق بمحافظة النبهانية، الذي يهدف إلى خدمة أبناء المجتمع من خلال البرامج الثقافية والتعليمية والتدريبية والمجتمعية. وهنا أكد سمو أهمية المراكز والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية الإنسان وصناعة الفرص وتمكين أبناء المحافظات والمراكز، مشيدا بما يقدمه مركز معادن الثقافي من برامج تخدم المجتمع، وأشاد حقيقة بما شهده من تطور يعزز الرسالة الثقافية والتعليمية.
4: جميل. اليوم حلقتنا طبية، وهنا تدشين في حائل وتحت شعار عش بعافية.
7: نعم، هذا أحد الأخبار التي طلعتنا فيها الصحف اليوم. دشنا صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بسوق برزان حملة معافى تحت شعار عش بعافية التي تنظمها أو ينظمها فرع وزارة الصحة في منطقة حائل. يتحدثون هنا يعني عن اللي هو عن أهداف الحملة. تهدف حملة معافى إلى تعزيز مفهوم الوقاية وترسيخ أنماط الحياة الصحية وتمكين أفراد المجتمع من التعرف على مؤشراتهم الصحية وتحويل المعرفة الصحية إلى ممارسات يومية تسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.
4: طيب، سواعد تصنع المستقبل في جامعة الأميرة نورة.
7: نعم، ننتقل إلى جامعة نورة، هذا الصرح التعليمي الموجود في عاصمتنا الحبيبة الرياض. أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم المهنة تحت شعار سواعد تصنع المستقبل بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء، ويطرح الحدث أكثر من 2000 فرصة مهنية وتدريبية إلى جانب 6 جلسات حوارية و8 دورات وورش تدريبية وجلسات إرشادية، ويتناول مستقبل الوظائف والذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات المهنية.
4: طيب جميل. مركز الملك سلمان ومشروعه اللي هو جراحة القلب المفتوح للأطفال في تنزانيا.
7: نعم، كأنك تشير إلى هذا المشروع الذي نفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا، المقام خلال الفترة من 4 حتى 11 سبتمبر 2026 بمشاركة 20 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال حملة 29 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني اللي هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: جميل. من مركز الملك سلمان إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
7: نعم، أطلق مجمع، هذه كنا دائما سعد رزاق العلوي نقول مجمع يقول لا مجمع
4: يزعلون،
7: أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتعاون مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالشراكة مع 30 جهة حكومية، معجم المصطلحات القانونية الذي يضم أكثر من 4800 مصطلح متداول في الأنظمة واللوائح والوثائق التشريعية، ويهدف المعجم إلى تعزيز دقة واتساق المصطلحات القانونية وتيسير التواصل بين المختصين ودعم حضور اللغة العربية في الخطاب القانوني والتشريعي. ويعد المعجم مرجعا استرشاديا غير ملزم ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص النظامية الرسمية أو يمثل تفسيرا للأنظمة واللوائح. وترى مهم اللغة القانونية مهمة أن الإنسان يلم فيها، خاصة لما تلقى مثلا مهندس يجلس مثلا مع قانونيين أو قانونيين يجلسوا مع مهندسين، لازم تعرف ثقافة المهندسين أو أطباء مع قانونيين.
4: صح،
7: فدائما لغة القانوني مختلفة عن لغة الطبيب، مختلفة عن لغة المهندس، لكن أن تكون هناك جهة فعلا تجمع هذه المصطلحات شيء جيد
4: بلا شك. أي والله، أساسا نكون كلنا فاهمين إيش قاعدين نقول. طيب،
7: نعم.
4: ماذا عن مخالفة العمل تحت الشمس؟ عدد يعني 1771 مخالفة.
7: نعم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهى فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026 التي طبقت في 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 مساء على منشآت القطاع الخاص، وشهدت الفترة تنفيذ 29,945 زيارة رقابية بلغت خلالها نسبة امتثال المنشآت 95%، مع رصد 1771 مخالفة و41 بلاغا، كما نفذت حملة توعية شملت 168 مادة بسبع لغات واستفاد منها أكثر من 4000 شخص، مؤكدة أن الوزارة استمرار مسؤولية المنشآت في الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري.
4: طيب، أخيرا، بين الاعتقاد والطب، هل المكيف البارد يسبب المرض؟
7: شوف، على حسب الخبر اللي أمامي، يعتقد البعض أن التعرض للمكيف البارد خلال فصل الصيف خاصة ارتفاع درجة الحرارة يسبب الإصابة بالأمراض، وهنا نفت وزارة الصحة عبر منصة عش بصحة هذا الاعتقاد، موضحة أن برودة المكيف لا تسبب المرض مباشرة. أشاروا إلى مسببات الأمراض، وهنا أوضحت الوزارة أن ما قد يسبب المرض هو التعرض لتغير مفاجئ في درجة الحرارة أو تيار هواء بارد جاد جدا وجاف، إضافة إلى إهمال صيانة المكيف وتنظيف الفلاتر. أشارت إلى أن الهواء البارد الجاف يجفف الأغشية المخاطية، وعند التعرض له لفترة طويلة تقل المناعة مؤقتا، وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، وتتفاقم المشكلة أكثر عند تراكم الغبار والميكروبات في المكيف. وهنا يعني ذكرت أن المكيف بحد ذاته لا يعد سببا مباشرا للزكام، اللي هو بنزلات البرد غالبا يسببها فيروسات، بينما قد تسهم البرودة والجفاف وسوء صيانة المكيف في تهيج الجهاز التنفسي أو زيادة قابلية انتقال العدوى. يعني هذه النقاط هي المهمة، أن حنا ترى المكيف ما هو المكيف، السبب هو الانتقال من هواء بارد إلى هواء حار مثلا، أو التعرض المباشر لتيار هواء، أو قلة التهوية، هذه برضه إعمال تنظيف المكيف، ارتفاع مستوى الغبار والملوثات داخل المكيف، انخفاض الرطوبة في أماكن المكيف، ضعف التهوية، عدم الاهتمام بالنظافة. وأقولها دائما، خذها قاعدة، المكيف بحد ذاته لا يعد سبب
4: مساكين ما سوى شيء، هو يعني قاعد يمارس عمله بكل يعني
7: لو المكيف
4: احترام وأدب.
7: المكيف لو طافي ما بتقدر تنام،
4: إلا في بعض المناطق يعني الله يهنيهم ممكن عادة. لكن
7: هذا بعض المناطق اللي تقول، لكن غالبا والله حتى البلدان الباردة اليوم صاروا يركبون المكيفات.
4: صح، الله يعطيك العافية أبو فهد، وشكرا لك على هالجولة المنوعة المختلفة المميزة كالمعتاد، ما قصرت.
7: أنتم مميزين وبالغد نلتقي.
4: على خير، فما الله.
7: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. تأملات. الدنيا لا تعرف على حقيقتها بعد مضي عدد كاف من السنوات، حقيقتها معروفة منذ البداية، كل ما هنالك أن النفس عبر سنوات تفننت في إضفاء صفات عليها هي ليست منها في شيء، ثم اتخذ القرار بالكف عن الإيهام الذاتي، قرار كان في البداية خاطئا عن عمد، ثم صار صحيحا، صار توبة، صحوا بعد غفلة مورست عن إصرار. فمنذ بداية الحياة تبدو صفات الدنيا واضحة جلية، ما منا إلا واشتهى لعبة في طفولته، فلما أحضرها له أبوه ملها بعد أن اعتاد عليها، وما منا أحد أيام الدراسة والشباب إلا وانتظر العطلة الصيفية بفارغ الصبر، حتى إذا حان وقتها إذا بها كسابقاتها. سل المقبلين على الزواج كم هم متشوقون له، ثم زرهم بعد سنوات واسأل عن أحوالهم، تأتيك الإجابات عن المسؤوليات، ولئن ركب الإنسان أفخر سيارة في العالم، وسكن أفخم قصر في المعمورة، وتزوج أربعا وأكل وشرب من الطيبات، ثم ماذا؟ ماذا بعد؟ عدم اكتمال ملذات الدنيا وكثرة منغصاتها فضل من الله عظيم، وكل فضل الله عظيم، فلو كانت كاملة الأوصاف لأذهلت الإنسان عن مهمته التي من أجلها خلق، أن يعمر الأرض ويعمرها بالحق والخير والجمال والعدل، أن يعمل عقله في آلاء الله، أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، في نفسه، في طعامه، في مصيره وماله، في هذا التكريم الإلهي العظيم أن سخر الله له السماوات والأرض، بل وملائكة حفظه، وأن أرسل له محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا ومرشدا، وأن أنزل عليه ما لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، القرآن. وكفى به نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: يا جمال هذه الإطلالة ما شاء الله تبارك الله، شكرا لأبي سلمان. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في حلقة طبية صحية نتحدث فيها عن التعايش مع المرض المزمن. نقرأ من بعض مشاركاتكم على الواتساب وكذلك على منصة إكس. من المشاركات التي وصلت هنا يقول أبو عبد العزيز: أنا عندي مرض مزمن من 30 سنة ربما أكثر، تغير في المزاج، استخدم علاج نفسي ومرتاح معه والحمد لله. عندي أيضا ضغط منذ سنوات قريبة، تعايشت يا رب لك الحمد مع المرضين، لأنه أولا مقدر مكتوب على العبد المسلم، ولا بد له من تطهير للذنوب ورفعة للدرجات إذا احتسب الأجر. والذي لا يصاب بأي مرض دائما سليم معافى. صل على محمد يا أبو عبد العزيز. لكن ممكن أحد أنه ما يدعي أنه مثلا ما سبق له أن مرض وكذا تقصد، لكن كل مبتلى وكل يكابد في هذه الدنيا. شكرا جزيلا يا أبو عبد العزيز. من المشاركات كذلك بعد حمد الله عز وجل، هذه أختنا من اليمن تقول: من يوم عرفت نفسي وأنا فيني تكسر في الدم، واليوم عمري 19 عاما، الحمد لله بفضل الله، ثم أمي وأبي هم كانوا للسند والدعم، كنت أبكي ليش أنا كذا مريضة، لكن هم خففوا علي، واليوم الحمد لله أشوف أخف مرض من الأمراض. الباقية. شكرا يا أختنا من اليمن، شكرا لك وعافاك الله وشفاك وأجرك أنت وجميع المرضى، وهذا فتحت لنا زاوية مختلفة. المريض مرض مزمن، كيف ممكن يكون الدعم بالطريقة الصحيحة متاح له من أهله، من دائرته القريبة، من مجتمعه؟ ما أدري مين قال لي ذيك مرة أو أني مرت عليه سالفة، واحد خطب وعندما عرف أنه البنت مصابة بمرض مزمن فركش الموضوع. يعني في تقاطعات كثيرة في الموضوع، أو حتى ممكن يكون بالعكس، يعرف أنه مريض بمرض مزمن فيرفض الخاطب. نسأل الله أن يقينا شر الأمراض. من معنا؟ من جد أخونا كمال، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتمنى الله صباحكم بكل خير.
4: وصباحك
8: بالنور. وحقيقة الموضوع يعني شدني أو جذبني أن أشارك معكم بخصوص الأمراض المزمنة. باختصر الموضوع قد ما أقدر، أن الأمراض المزمنة في أمراض شديدة أو مثل السكر أو الضغط أو الشيء هذه، وفي الأمراض الخفيفة. فأنا أعاني من مرض مزمن ناتج عن إصابة الصحية السابقة، فأصبحت أعاني منها بشكل دائم، اللي هي خلنا نختصرها كذا مثلا الحساسية.
4: حساسية.
8: حساسية، نعم، حساسية الصدر أو الجهاز التنفسي. فأصبحت الآن أي غبار، أي مكان فيه كتمة، أبخرة، التنقل من هواء حار لبارد أو من منطقة باردة لحارة، والعكس، يهيج الحساسية معي على طول. حتى العطور، يعني أصبح حتى في العطور انتقائي جدا، أني أختار العطور اللي تكون رائحتها هادية ما تهيج الجهاز التنفس عندي. في البداية كان الموضوع مسبب أزمة، كان في حرص شديد من الأهل على هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يعني أصبح الموضوع مثل ما تفضلتم التعايش مع المرض، خلاص أصبحت أعرف إيش اللي
4: متكيف معه وفاهم إيش يبغى وإنت إيش تبغى ومتفاهمين مع بعض.
8: نعم بالضبط، صحيح صحيح. وأسأل الله أن يرفع عنا وعن جميع المرضى ويشاف الجميع يا رب العالمين.
4: اللهم أمين. لكن خلني أسألك يا كمال، بما أنك عشت المرحلة هذه من التقلب وعدم الاستقرار ثم الحمد لله استقريت، إيش نصيحتك لمن يستمع لنا الآن ولا زال يعيش في هذه الحالة من عدم الاستقرار والسكينة مع المرض اللي هو الحساسية المزمنة هذه؟
8: الجئ إلى الله، الجئ إلى الله وتوكل عليه، وثق بأن ما أصابك من شيء فهو خير من الله. تلقائيا راح يتم التعايش والتكيف، يعني ما حد يلجأ ليمكن الله إلا وربنا كان معه في كل شيء
4: بلا شك. هذا على صعيد الإيماني والتوكل على الله، لكن كذلك من الناحية الأخرى، إذا في أشياء مثلا أنه لا تخرج إلا بكمامة أو خلي معك البخاخ، ولا إيش الأشياء كذا اللي انتبهت أنه لازم الواحد ينتبه لها؟
8: يعني لو بتكلم على نفسي أنا، أنا البخاخ دائما معي.
4: أيوة.
8: حساسية لازم. الكمامة صراحة يعني في البداية كنت حنيف عليها، ثم بعد ذلك وجدت أن البخاخ يغنيني عنها. فأصبحت البخاخ دائم بشكل معي، استغنيت عن الكمامة. أول ما بدأ أحس أن فيه عندي مشكلة أو ضيق تنفس أو بدأت أعاني من أعراض حساسية، مباشرة أستخدم البخاخ، أتوجه لمكان مفتوح أو بعيد عن المنطقة الهجزة الحساسية. إذا كنت مثلا في الخارج في غبار أو شيء، أتوجه لأي مكان داخلي مغلق نظيف الهواء داخله، وهكذا.
4: حلو. واللي حوالينك يعني هل يعرفوا مثلا أنه ما يستخدموا عطور رائحتها قوية أو شيء؟
8: نعم نعم نعم، حتى في العمل أيضا عندي، يعني أكون حريص عليهم استخدام منظفات، التعقيم منطقة العمل الخاصة فيه بشكل دائم لو كان في غبار او شيء، يعني هم ما شاء الله كمان ايضا حريصين على هذا.
4: حلو حلو، جميل التفاهم هذا من الجميع والتعاون. الله يعطيك العافيه والصحه يا اخانا الكريم كمال من جده. شفتوا تجربه حلو نستفيد منها جميعا، وهكذا من لديه تجربه بعض الافكار بعض الامور. ترى مو كل الناس ذهبوا الان الى الاطباء، مو كل الناس ملتزمين، او في ناس قاعده تعاني. نسمع من مسفر من البشائر. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سعد الله جميع أوقاتكم بكل خير.
4: يا صباح الرضا والنور والبشائر الجميلة. البشائر وين هذه البشائر يا مسفر؟
9: جهة في منطقة عسير، آخر منطقة جهة جهة الباحة.
4: يا سلام يا سلام، والله أنعم وأكرم. وحياك الله. تفضل يا مسعود.
9: معك زوجة حبيبي، الله يصبحكم بالخير ويسعدكم ويوفقكم ويسر أموركم
4: اللهم
9: ويشرح صدوركم لما هو لما يحب ويرضى، أنا على كل شيء قدير
4: سبحانه.
9: أنا متعايش مع المرض من تقريبا من 18 سنة إلى 20 سنة، سبق اتصلت عليكم وبلغتكم، وعايش وماخذ وضع الانشراح ووضع
4: مبسوط. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. اي والله
9: عندي مرض اسمه التصلب اللويحي.
4: التصلب اللويحي، نعم نسمع. نعم.
9: هذا اسم المرض الصامت، مرض ما وصلوا له العلاج لحد الآن.
4: أيوة.
9: يجب أنك تتعايش معه وأنك تعيش معه، والأشياء اللي ما تقدر تتعايش معه أنك تتجنبها عشان تعيش. إذا مثل إشعة الشمس، مثل البرد القارص، مثل الأشياء اللي ما لك فيها تتجنبها، تبتعد عنها.
4: نعم.
9: فأنا متعايش مع المرض تقريبا من 20 سنة، اللهم لك الحمد ولك الشكر.
4: يا رب لك الحمد. طيب هذا فضل من الله عز وجل، ونسأل الله أن يزيدك طمأنينة والسكينة والانشراح. مسفر، طيب إيش الأساليب اللي اتبعتها وجعلتك في هذه الحالة من التعايش؟ يا رب لك الحمد. تعرف الواحد أول ما يعني خلاص يشخص بالمرض يكون في نوعا ما تخوف يعني وقلق وتوتر. كيف انتقلت من الحالة هذه للحالة هذه؟
9: اتبعت إرشادات الأطباء. الابتعاد عن الشمس، ابتعاد عن التوتر، ابتعاد عن العصبية، الابتعاد عن الأشياء المجادلة اللي ما لك فيها سنة. لا أنت يعني تشكل حكومة، ولا أنت مسؤول عن شيء، ولا في كل الناس مسؤول عن شيء. أنت مسؤول عن صحتك، تبتعد عن الأشياء اللي اللي اللي تزيد الهيجان عندك، بالذات إشعة الشمس، الحر، الحرارة، البرد القارص. أحاول إني أتجنب الأشياء هذه.
4: جميل. وتشوف في ناس يعني يخالفون إرشادات الطبيب، ما يحبون التقيد بأوامر طبية.
9: أنا عشان أنا أعيش وأكون مبسوط ومتعايش مع المرض لازم أني أمشي على إرشادات الطبيب.
4: أيوة. يا رب لك الحمد. الله يهنيك يا مسفر ويبارك لك. وشكرا لك على الاتصال ونقل التجربة، وعطيتنا حقيقة ملمح مهم جدا. وممكن بعد قليل إن شاء الله عندما ينضم لنا الدكتور عبد الله المشاري يفصل فيه أكثر. يا جماعة الخير، كل واحد عارف شغله وفاهم ومتخصص فيه. تستمع نصيحة الطبيب بإذن الله عز وجل، مع التوكل على الله عز وجل، أنك تعيش بأفضل صورة ممكنة بصحبة هذا الصديق الغثيث كما عبر عنه أعتقد أخونا محمد أو سلطان، الله ما أذكر. لكن جميل جدا حقيقة أن الإنسان يسمع الكلام باختصار. يلا نروح لجدة مع أسامة. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
4: يا صباح الرضا والسرور.
10: الله يحفظكم إن شاء الله ويزيدكم إن شاء الله من نعيم، وجزاكم الله خير على المواضيع المهمة جدا.
4: وجزاك.
10: والله عندي تجربة مع أحد الإخوان القريبين لي، يعني للأسف الشديد على العكس تماما، عدم التعايش مع المرض والحالة.
4: كيف؟
10: أصابته البعيد عنك الآكل الغرغرينة.
4: لا إله إلا الله.
10: في أول رجل، فقرروا الأطباء إلا أنهم البعيد عنك يبتروا جزء من رجله.
4: نعم.
10: من القدم، فهو أصر إنه أبدا ما يمكن يتعايش، ولا يمكن كيف تشيل رجلي وكيف ما أدري إيه. وسبحان الله جلس فترة ما أدري، قالوا لا الآن زادت إلى الساق إلى الفخذ ما رضي، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى صوب العدل.
4: فأنا
10: كنت أكلم وأقول له من الناس يعني الواحد يتعايش، الأمر طبيعي، كل من الناس اللي بتسيبوا الصبر والأجر العظيم ما أدري، لكن أقول أبدا ما يمكن إلا ما تشيله ولا شيء من جسمي.
4: سبحان
10: الله. فسبحان الله وأصر على الأمر هذا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا. فالجزع والتسخط من عياذ بالله من الابتلاء هذه مصيبة عظيمة، فلابد للإنسان أن يتعايش مع المرض مهما كان. ما أصابك من يعني من أمر إلا من الله سبحانه وتعالى.
4: سبحانه جل في علاه. هي والله
10: هذه نصيحة ننصح بها الجميع، إنه أي واحد اللي يبتلى بأي أمر بأي مرض بأي ابتلاء فيصبر ويعني ويحتسب الأجر عند الله.
4: وتداووا عباد الله، يعني توجيه نبوي في السعي للعلاج، وهذه النفس التي هي أمانة بين جنبين. رحم الله خاك و شكرا لك جزيلا على نقل التجربة. وهي حقيقة هذه التجارب، ليش نقول أعطونا تجارب وقصص، هي تزيد في الوعي، تزيد في الإدراك لمن يستمع أو يعرف من أصابه شيء من هذا، فينشر المعرفة وينشر الوعي. شكرا لأسامة من جدة.
3: الله
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذه التلاوة الطيبة استمعنا لها بصوت القارئ عبد الله مصطفى، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام في رفقة هذا اليوم الأربعاء في حلقة طبية سألنا فيها سؤالا على منصة إكس: ما الشيء الذي ساعدك على التكيف مع ظروفك الصحية؟ رقية مكاوي تقول: أمراض المزمن هي التي لا يشفى منها سريعا بل تمتد إلى سنوات. تقول: قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، سبحانه الشافي المعافي. طيب، فالشفاء من الله، لكن يجب اتخاذ الأسباب بعد التوكل على الله: كثرة الدعاء، الاستغفار، مراجعة الطبيب المختص، استخدام الحمية والأدوية الصحيحة. شكرا لك يا رقية. سميح الجبيري يقول أو ينقل على ابن تيمية أنه قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له: لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيب؟ طيب، لعله الكلام كان غير واضح بالنسبة لي. طيب، نروح للتالي. أم عبد الملك تقول: علامات الرضا والإيمان بالقضاء والقدر وتعايشك مع ظروفك كلها حلوها ومرها ومع ذلك ظروفك الصحية المزمنة. وأعلم أن ما يصيب المسلم من شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. أم عبد الملك من القوعية. وذكرتني يا جماعة الخير في حديثكم عن تلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت بما معنى الحديث ولك الجنة، تصبري ولك الجنة. فقالت: أصبر، لكنها قالت: أدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. فبلا شك أن كل مريض له من الأجر والرفع في الدرجات والمنازل العالية إن صبر واحتسب. شكرا لكم على هذا التذكير.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا كرام وأهلا وسهلا بمن انضمت إلينا الآن ضيفة عزيزة علينا، هي الدكتورة روان السلطان، استشارية طب الطوارئ ورئيس قسم الإبلاغ في المركز السعودي لسلامة المرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة روان، وصبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وسعد الله صباحكم، شكرا على الاستضافة.
2: حياك الله. وحنا يعني نقدم للحلقة ذكرنا اليوم العالمي لسلامة المرضى، فبداية ما هو هذا اليوم؟
5: كبداية يعني سعدني أشارككم اليوم الحديث عن سلامة المرضى بمناسبة اليوم العالمي. اليوم العالمي سلامة المرضى وهو يوم أطلقته منظمة الصحة العالمية ويوافق 17 سبتمبر من كل عام للتذكير بأهمية أن يحصل المريض على رعاية صحية آمنة، وأن بالفعل تكون سلامة المريض أولوية في كل خطوة من خطوات رحلة العلاج. احنا نسعى بهذه المناسبة أن نرفع الوعي لدى الجميع، المرضى، الممارسين الصحيين، دور المجتمع في الوقاية من المخاطر اللي يمكن تجنبها أثناء الرعاية الصحية. وكمركز وطني نشوف أن اليوم العالمي مناسب لنا أن نأكد على أهمية توحيد الجهود بين جميع القطاعات والمجتمع والمرضى. نحاول نحول مفهوم سلامة المرضى من مجرد شعار نحتفي فيه في يوم واحد إلى ممارسة يومية مستمرة.
2: طيب، يعني سلامة المرضى أنشئ لها مركز سعودي، يعني دعينا نقترب أكثر من هالمفهوم سلامة المرضى. يعني عندما نقول سلامة المرضى ما الذي نعني بذلك بشكل بسيط؟ يعني
5: بكل بساطة سلامة المرضى هو أن يحصل الشخص على الرعاية الصحية اللي يحتاجها بأقل قدر ممكن من المخاطر والأضرار اللي يمكن الوقاية منها. طبعا هذا يشمل أمور كثيرة قد تبدو بسيطة لكنها جدا مهمة، معناها أن يكون تشخيص المريض صحيح وفي الوقت المناسب، أن يعطى الدواء الصحيح والجرعة الصحيحة للمريض، أو حتى تنتقل معلومات المريض بين مقدمي الرعاية الصحيحة الصحية بطريقة جدا صحيحة ودقيقة، وحتى خروج المريض من المنشأة يكون على دراية بكامل تفاصيل متابعاته وطريقة استخدامه للأدوية. يعني بشكل جدا دقيق سلامة المرضى بتكون موجودة في كل خطوة من خطوات رحلة العلاج.
2: يعني كان يفهم المركز السعودي لسلامة المرضى مثل يعمل حوكمة للجهات الطبية أو كذا، أو فهمي خاطئ؟
5: هو أن يقود الجهود الوطنية ويوحدها تجاه سلامة المرضى.
2: جميل جميل جدا. طيب إذا ذكرنا سلامة المرضى، هل هي مسؤولية الطبيب والمستشفى فقط أم أن المريض والأسرة كذلك وقد نضيف المجتمع دور فيها؟
5: هو بالتأكيد المسؤولية الأساسية عن توفير رعاية آمنة تقع على المنظومة الصحية، المنشآت، الممارسين الصحيين، لكن المريض وأسرته يعتبروا شركاء جدا أساسيين في السلامة، لأن المريض الواعي اللي على دراية بأدويته ويذكر تفاصيل تاريخه المرضي أو حساسيته للفريق الطبي يسعى أنه يستفسر عن خطته العلاجية، يطلب توضيح أكثر حتى للتعليمات. هذا المريض يكون شريك وفعال ويساهم بشكل أكثر في أمان الرعاية الصحية المقدمة له، فهو يعتبر شريك أساسي، ما هو فقط المسؤول الفريق الطبي أو المنشأة.
2: إذن المريض الواعي والأسرة الواعية لهم دور كبير في سلامة المريض والمرضى، لأنهم ينشرون ثقافة كذلك في مجتمعهم.
5: بالتأكيد.
2: طيب اليوم العالمي هذا العام ركز على الرعاية الآمنة لمرضى الأمراض المزمنة، ليش اخترتوا هذا الموضوع تحديدا؟
5: الموضوع هذا السنة من منظمة الصحة العالمية هو الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية، ويحمل شعار رعاية آمنة مدى الحياة. طبعا هذا الشعار جدا معبر، لأن المريض المصاب بالسكر أو أمراض القلب أو أحد الأمراض المزمنة تستمر رحلته مع الرعاية الصحية سنوات طويلة، يعني ما تكتفي بزيارة واحدة فقط في المنشأة. فالرسالة هذا العام إنه السلامة يجب أن ترافق المريض في كل هذه المراحل، بداية من الوقاية والكشف المبكر إلى التشخيص والعلاج والمتابعة، وحتى الرعاية في المنزل ودعم الأسرة والمجتمع له. والأمراض غير المعدية هذا بشكل عام تمثل تحدي صحي كبير على مستوى العالم، لأنه بناء على منظمة الصحة العالمية فالأمراض الغير معدية ترتبط ب 74% من الوفيات عالميا، وهذا رقم يعتبر كبير. فمن منظور سلامة المرضى الأمراض الغير معدية موضوع جدا مهم، لأن المريض المصاب بمرض مزمن بيستخدم عدد من الأدوية، بيراجع أكثر من تخصص، بيجري فحوصات بصورة متكررة بالضبط، ويتنقل بين مستويات مختلفة من الرعاية الصحية، من المركز الصحي إلى العيادات التخصصية إلى مستشفى وأقسام التنويم والطوارئ. فكلما طالت هذه الرحلة وزادت تفاصيلها زادت الحاجة للتنسيق الجيد والمتابعة الآمنة. فاختارت منظمة الصحة العالمية أنها تسلط على سلامة الرحلة كاملة، ما هو فقط علاج المرض.
2: نعم يا جماعة الخير، نحن نتكلم عن مرض وحياة إنسان يستمر معه هذا الصديق الغثيث كما ذكر المستمعين لسنوات طويلة، فبالفعل هذه الأمور يعني هامة جدا. ذكرنا أنه المسمى الأمراض المزمنة، وأعتقد في حديثك أنه قلت أنها غير معدية. طيب ما الذي نقصد تحديدا بحيث أنه نكون واضحين تجاه التسميات والمصطلحات؟
5: الأمراض الغير معدية هي الأمراض اللي لا تنتقل من شخص إلى آخر كالعدوى، وتكون طويلة الأمد وتحتاج إلى متابعة مستمرة، فهذا السبب ذكرنا أنها مزمنة. مثال عليها أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكري، السرطان، الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كلها تعتبر أمراض غير معدية ومزمنة، وجزء مهم منها أو عامل مشترك هي الوقاية والكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي. هذا يساعدنا في الحد من مضاعفات هذه الأمراض ونسيطر على عوامل الخطورة فيها.
2: وكمركز سعودي لسلامة المرضى، ما علاقة الأمراض المزمنة بسلامة المرضى؟
5: العلاقة كبيرة بين الأمراض المزمنة وسلامة المرضى. نفس ما ذكرت لك أن المريض المصاب بمرض مزمن ما يتعامل مع الرعاية الصحية من خلال موعد واحد أو زيارة واحدة وتنتهي. هي عندها رحلة طويلة فيها أدوية متعددة وفيها فحوصات ومتابعات، فيها حتى تنقل بين منشآت صحية وفرق طبية. فهذا كله يكون أكثر عرضة لتأخر في التشخيص أو عدم وضوح الخطة العلاجية أو حتى فقدان بعض المعلومات نتيجة لهذا التنقل. فالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة قد يكونوا أكثر عرضة لبعض هذه المخاطر، فلهذا في علاقة وطيدة بين الأمراض المزمنة وسلامة المرضى.
2: بلا شك دائما أو نحن نعي أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن سؤالنا هنا، هل الإصابة بمرض مزمن تعني أن الإنسان لن يشفى منه طوال حياته حسب العلم؟
5: هو طبيعة المرض المزمن أنه يستمر فترة طويلة، لكن وبعض الأمراض المزمنة قد ترافق المريض طوال حياته. لكن ما هو بالضرورة أن المرض المزمن يعني أن الشخص يعيش ويشعر بالمرض طوال حياته. يعني كثير من الأمراض المزمنة ممكن السيطرة عليها من خلال المتابعات الجيدة، الالتزام بالخطة العلاجية، أو حتى معرفة الشخص بحالته وكيف يتعامل معها. بالتالي هذا كله ممكن يساعد يعيش حياة طبيعية حتى لو استمر المرض بشكل مزمن. احنا هدفنا ما هو فقط ان نعالج المرض، حتى نمكن المريض من انه يدارة حالته الصحية والمحافظة على جودة حياته قدر الامكان حتى لو امتد المرض معه.
2: انت ذكرت انه يدير المرض ويتكيف ويتعايش معه. طيب ما هو اهم شيء يمكن ان يفعله مريض المرض المزمن ليعيش هذه الحالة التي ذكرتها يحافظ على سلامته؟
5: من المهم أن المريض المصاب بمرض مزمن أنه يكون شريك في رعاية الصحية، ويكون شريك واعي حتى يعرف مرضه، تفاصيل علاجه، أدويته، متى المتابعات والفحوصات، يستفسر من الفريق الطبي. الهدف أن احنا نمكنه يعرف كل المعلومات الأساسية اللي تساعده يكون شريك في اتخاذ قراراته مع الفريق المعالج. يعني على سبيل المثال مريض مصاب بالسكري، هو مرض مزمن، يكون المريض واعي وشريك إذا كان على دراية بأدويته وأنواع، سواء نوع الإنسولين، جرعاته، يتابع مستوى السكر بانتظام، يستفسر من الفريق الطبي كيف التصرف الصحيح إذا انخفض أو ارتفع السكر بشكل غير طبيعي، يكون على دراية بمضاعفات هذا المرض وكيف يحد منها، وحتى يستفسر عن الفحوصات الدورية اللازمة للكشف عنها. كون هذا المريض واعي ومدرك يساعده أن تكون رحلته في هذا الرحلة العلاج أكثر أمان، ويكون هو صاحب قرار وشريك مع الفريق الطبي.
2: جميل جدا، هذا للشخص المريض المصاب. لكن بلا شك مجتمعه القريب، الأسرة، لها أدوار. كيف ممكن تكون رحلتها مع صاحب المرض، الأب، الأم، الأخ، الأخت، يكونوا شركاء في سلامة مريضهم؟
5: دور الأسرة جدا مهم وداعم إذا كانت رحلة العلاج طويلة. الأسرة يمكن أن تكون مصدر دعم من خلال مساعدتهم للمريض الالتزام بمواعيده وأدويته، حتى تشجيعه على أسلوب حياة صحي، مساعدته على فهم التعليمات، بحيث أن المريض ما يشعر أنه يواجه هذا المرض لوحده. فالوقت نفسه لمن المهم أن ما تتحول هذه المساعدة إلى سلب المريض استقلاليته، يعني يكون في دعم للمريض في نفس الوقت نمكنه أنه يكون صاحب قرار فيه، طبعا إذا تسمح حالته.
2: جميل جدا. إيه والله، ومثل ما قبل قليل أختنا من اليمن ذكرت أنه عندما شخصت بالمرض دخلت في يعني بكاء وهلع وكذا، لكن بفضل الله عز وجل ثم أبويها تخطت هالمرحلة بسلامة. طيب أحيانا، وهذا يحصل صراحة، أنه المريض كثرة تعليمات، توجيهات، زيارات، أمر مرهق مزعج، خلى على الله وخلاص، الواحد تعب من كثرة المراجعات. ماذا نقول لمن لديه هذه الوجهة النظر؟ يعني
5: هو شعور المريض جدا مفهوم إذا طالت سنوات العلاج. هنا يكون في دور للأسرة في دعمه. كذلك إحنا ما نتوقع من المريض أنه يكون على حفظ لكامل أدويته ومواعيده. فيجي دور الأسرة ما في دعمه ومساعدته في أنه يستخدم قوائم لتسجيل الأدوية، يحاول أنه يسجل تنبيهات للمواعيد، يدون أسئلته واستفساراته للفريق الطبي قبل الزيارة. هذا كله ممكن أنه يساعده من كثرة الإرهاق في المتابعات وكثرة الأدوية. ونرجع نأكد دور الأسرة في هذا الجانب جدا كبير، الدعم النفسي للمريض وحتى مساعدته على الالتزام بالخطة العلاجية.
2: وأعتقد في حتى مبادرات كثيرة من الجهات يمكن حكومية وحتى خاصة، الزيارات المنزلية والمواعيد المنزلية، صحيح؟
5: صحيح، في الرعاية المنزلية كلها تساعد على تمكين المريض من الالتزام على الأدوية والتفاصيل الخطة.
2: طيب، من يستمع لنا الآن ولا يعاني يا رب لك الحمد من أي مرض مزمن، كيف ممكن يكون له دور في تعزيز سلامة المرضى؟
5: ممكن أن المستمع إذا كان الحمد لله ما يعاني من أي مرض مزمن يكون دوره في الوقاية. يبدأ من خلال تبنيه لأسلوب حياة صحي، معرفة العوامل الخطورة لديه، يستفيد من الفحوصات المناسبة، لأنه في فحوصات مناسبة لكل فئة عمرية، لكل أصحاب عوامل خطورة. ونقول لأنه ما يتجاهل أي أعراض أو يؤجل زيارة الطبيب إذا دعت الحاجة. والحمد لله إذا ما كان يعاني من أي شيء أنه يكون داعم لأفراد أسرته إذا كانوا مصابين بمرض مزمن.
2: كونك دكتورة في الطوارئ، هل سبق ومر عليكم مثلا شخص لم يسبق له أن عمل مراجعة مثلا لحالته الطبية وكذا، معتبر الحمد لله يا رب لك ما عندي شيء فليش أزور المستشفى، لكنه جاءكم في الطوارئ لحالة طارئة؟
5: هذه تتكرر، كون المريض يتجاهل بعض العلامات اللي أو الأعراض اللي احنا نحاول دائما نوعي فيها ويتجنب الفحوصات أو اللي ممكن تكون متوفرة له في مراكز الرعاية الصحية، فيكون حضر إلى قسم الطوارئ بعد تفاقم حالته الصحية. أيوة. بعد ما وصل إلى المضاعفات، بدل ما يكون الموضوع بدأ بأدوية بسيطة وخيارات أوسع للعلاج، يكون حضر بالمضاعفات اللي تصعب العلاج وتحد من الخيارات اللي ممكن أنها تكون مقدمة له. إحنا ما نفضل أن احنا نوصل للمضاعفات، دائما ندعم الوقاية، أسلوب الحياة الصحي، المتابعات الدورية أنها تمكننا من الكشف المبكر. كل ما كان الكشف في مرحلة أبكر، كل ما كانت جودة الحياة والحد من المضاعفات أكثر.
2: طيب، يمكن نختم الحل.

0: في الطبي، استفساره عن طريقة استخدام الدواء الجديد، أو حتى إذا كان يتعارض مع أدويته السابقة، إذا تم إضافة أي دواء جديد له من فريق طبي آخر أو من منشأة أخرى. كل هذه المعلومات تمنع ضرر حقيقي. فسلامة المرضى هنا ما تعتمد على إجراءات معقدة، هي تبدأ معلومة صحيحة يذكرها المريض للشخص الصحيح في الوقت الصحيح، هذا كله يصنع فرق كبير. لهذا احنا نؤمن في المركز ان وعي المريض جزء اساسي من سلامة المرضى، ودائما نسعى ان نمكنه.
1: الله يرضى عنكم، وشكرا جزيلا على ما تقدمون حقيقة لرعاية وسلامة المرضى. ان كان ثمت ما تحبين ان تختمين به دكتورة؟
0: نختم بأن الوقاية جدا مهمة، وعندنا احنا كثير مراكز تقدمها المنظومة الصحية بمختلف القطاعات، كلها تمكن من الوقاية والكشف المبكر واتباع أسلوب حياة صحي، كلها بإذن الله يحفظ المريض ويعطيه جودة حياة جدا سليمة وصحيحة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتورة روان السلطان، استشارية طب الطوارئ ورئيس قسم الإبلاغ في المركز السعودي لسلامة المرضى، على هذه المداخلة الثرية والمفيدة جدا. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك، شكرا لاهتمامكم بسلامة المرضى.
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا بهيا بديعا بصوت القارئ زايد عطية، جزاه الله خيرا. أهلا بكم أيها الكرام، وأهلا بمن انضم إلينا الآن، الدكتور عبد الله بن زيد المشاري. حياك الله.
3: حياك الله أبو ورد.

0: حيا الله مستمعينا الكرام.
1: الله يبارك فيك. والله اختيار مهم للموضوع، وواضح انه المشاركات ثرية وكثيرة، والعديد يمكن ممن استمعت يذكر تجربته، فجزاك الله خير على الاختيار. وماذا تقول في يعني هالموضوع كذا شيء يهمك انت يلامسك؟
0: يعني هو حقيقة الحدث خلنا نقول العالمي واليوم العالمي لسلامة المرضى فرض نفسه على العنوان والموضوع اليوم، لأنه نعم. فعلا يعني اختيار كان من بشكل عام من منظمة الصحة العالمية حول تعايش مع الأمراض المزمنة، ولدينا يعني بالفعل منشأة يمكن من الجيد والرائع والحديث يعني عنها المركز السعودي لسلامة المرضى، وهناك إن شاء الله أيضا تغطية مخصصة عن هذا الموضوع
1: بإذن الله. طبعا قبل قليل كانت معنا الدكتورة روان السلطان، وأجادت وأفادت جزاها الله خير في محاور كثيرة بمعلومات جدا مهمة. يعني بمشيئة الله عز وجل نتعرض ونطرق أكثر لمشاركات وأفكار في هذا الموضوع.
0: حقيقة المرضى هنا هم يعني سيد وبطل هذه القصة عندما نتحدث عن التعايش مع المرضى، وهم الأشخاص الذين يلهمون الأطباء ويلهمون المرضى الآخرين بقصص تعايشهم مع المرض وتقبلهم لذلك. هم حقيقة من يعني يسلهم منهم هذا التعايش عبر قصصهم، والبعض شارك ما شاء الله بقصص ملهمة ورائعة في طريقة تعايشه مع المرض وكيف ينظر إليه، وأيضا استدلالهم بما ورد من الأحاديث والهدي النبوي في تعامل مع أيضا هذا المرض كما هو يعني أقدار الله الحاصلة. لذلك يعني أيضا تداخل المستمعين الكرام وتجاربهم في هذا الموضوع أمر هام ليس لنا احنا فقط، لكن للمرضى ايضا الاخرين. صح. مهما كان الشخص يعني بعيد عن هذه الدائره يتحدث عن تعايش مع مرض، عندما ياتي صاحب التجربه نفسه من هو في يعني خضم تجاربه مع المرض ويتحدث بتفاؤل وايجابيه عن طريقه تعامله وتعايشه مع المرض و يعني استمراره في العلاج بتفاؤل، حقيقه يقدمون لنا دروس وقصص رائعه في الصبر.
1: بلا شك، وكما يقول مثل اسال مجرب
0: هنا أسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: لا لا لا لا اختلف معك دكتور، معليش احنا حنسأل الأطباء، فيقول لك المثل هو على فكرة انتشر بشكل خاطئ.
0: نعم،
1: يقول لك أسأل مجرب ولا تنسى الطبيب.
0: نعم، جميل جميل. لا لا هذا تصحيح رائع.
1: كيف بس؟ لأنه حقيقة يعني كما يقال أعطي الخبز خبازه، شخص تخصص ودرس وسهر ليالي، وفوق ذلك لم تنتهي الرحلة هنا، لأنه يقوم بشكل مضني له للأمانة، هذا ما نشاهده، فكيف يمكن حتعطينا فكرة الموضوع مضني المتابعة والجهد المبذول، خصوصا إذا كان الوعي لدى البعض إن شاء الله والقلة من المرضى منخفض، تلاقي المريض هذا نؤكد عليه ونتعب معه ولا يلتزم مثلا بالخطة العلاجية، وهو يعاني ويعاني الأطباء معه.
0: نعم صحيح. لذلك يعني عندما يكون المريض على يعني استعداد لتقبل الخطة العلاجية ومتقبل ذلك، ويستطيع أنها يعني يتوكل على الله فيما قرره الأطباء، تجد أن المعطيات والنتائج أفضل من الشخص اللي ممكن متردد كثيرا، ونجدها عند الأشخاص اللي راجعون أكثر من طبيب وأكثر من منشأة صحية ويتردد في تقديم الخطة العلاجية. يعني الأمر هذا أيضا قوة إرادة الشخص في صح. يعني أيضا وتوكل على الله فيما قدم له من خطة علاجية، تجد أثرها يعني أيضا على
1: بلا شك. نعم. ترى يعني اثنين مصابين بنفس المرض بنفس الدرجة من خلينا نقول الأعراض أو الخطورة، أحدهم التزم بالخطة العلاجية ونظر بنظرة تفاؤلية وواعي تجاه هذا الموضوع، واعي تجاه مرضه وأخطاره وكيفية السيطرة عليه، والآخر بالعكس.
0: نعم
1: تجد أنه بعد فترة هذا فين وصل، وهذا يعني لا زال في مشاكل ودوامة كبيرة طويلة عريضة.
0: فعلا فعلا، لذلك يعني يمكن المساحة أكبر للمستمع الآن لنستمع إليها أيضا، ما هي التجارب اللي مروا فيها في الأمراض المزمنة والتعايش أيضا معها، وكيف يستطيع كيف استطاع أنه يتغلب على يعني هذا الأمر، وابتداء عند التشخيص الأول للمرض المزمن تحصل عند المريض بعض الصدمة بعض الشيء وتقبل نعم هذا المرض، وبعد ذلك تجد الشخص يعني قد اختلف في قابليته لتقبل المرض وتفاؤله أيضا، والقصص الرائعة يعني حقيقة في تغلب ذلك الشخص على المرض، يعني لا يجعل المرض يسيطر عليه، يسيطر على حياته ويحد منه، ويكون تفكيره في أن هذا المرض يقلل من عافيته وصحته، إلا يعني بالعكس تجد أن هناك يعني الأشخاص المتفائلين الذين ينظرون المرض نظرة أخرى لا ينظر لها حتى الطبيب مثل هذه النظرة، لذلك هم يعني الأشخاص الملهمين في التعامل مع المرض ونظرتهم إليه
1: الإيجابية بلا شك، لأنه في الأخير هذا المرض دعنا نقول الذي لم يكتشف له علاج حتى الآن سيرافقك يعني فترة طويلة، فأنت المختار، فأنت عفوا لك الخيار في كيفية أن تعيش حياتك بإيجابية أو سلبية. هنا مثلا أخونا علي بن ياسين القيسي من الأردن، وسلامنا لأهل الأردن الكرام، يقول أنا معي مرض مزمن منذ 25 عاما، والحمد لله أنا صابر محتسب، ومن يتصبر يصبره الله، وأقول كما قال أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله سبحانك وبحمدك، شكرا لك أخانا علي بن ياسين. موضوع الصبر له يعني حضور قوي في هذا الشأن، والجميل والذي يزيده جمالا الصبر التفاؤل، جرعة من التفاؤل والإيجابية والنظرة بنظرة مختلفة إلى الحياة برفقة هذا المرض الذي يرافقك فترة طويلة. نتوقف مع الموجز يا كرام ثم نعود.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري في القاهرة العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. الرئاسة المصرية تؤكد تأييد مصر لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها. سمو ولي العهد يغادر القاهرة ويبعث برسالة شكر للرئيس المصري. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة وتؤكد ضرورة حماية الملاحة في البحر الأحمر. إغلاق استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري بمدينة الرياض. توقيع اتفاقيات بنحو 4.4 مليار ريال على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية. بمشاركة دولية واسعة انطلاق منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وفي الخبر الأخير، وزارة السياحة تقر لائحة عقوبات مشددة لمرافق الضيافة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل بصوت القارئ محمد المبروك، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي التغطية التي نتحدث دائما مع الجمعيات فيها نقترب أكثر من جمعية البر الخيرية بمحافظة بيشة، ومعنا الأستاذ مشاري بن مسفر العامري المدير التنفيذي لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مشاري، وأسعد الله صباحك بكل خير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله.
2: الله يحييك ويبارك فيك. عرفنا أكثر عن أو على جمعية البر الخيرية في بيشة.
3: حياكم الله، يا مرحبا ورحب فيك وفي جميع السادة المستمعين. جمعية البر الخيرية بمحافظة بيشة إيتاء مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 76. تعنى هذه الجمعية بخدمة الأسر والأفراد الأشد احتياجا في المحافظة، ونسعى من خلال هذه الجمعية إلى تطوير العمل الخيري والانتقال من تقديم المساعدة إلى التمكين والتنمية والاستدامة، حيث تخدم الجمعية قرابة 3000 أسرة، أي حوالي 7500 مستفيد ومستفيدة، ونحظى بفضل الله بدعم ومساندة وتوجيه من مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ القائد الفرد الأستاذ جلوي بن محمد آل كوكمان، الذي يدعم توجه الجمعية نحو التطوير وتنمية الموارد والمشاريع النوعية.
2: ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لكم هذه الالتفاتة وهذا الاهتمام، وكتب الله أجركم. طيب، أبرز البرامج والمشاريع التي تقوم بها حاليا؟
3: نعم، لدينا ولله الحمد العديد من المشاريع والبرامج، تشمل السلال الغذائية، الزكاة، كفالة الأيتام، سداد الإيجارات، أيضا فواتير الكهرباء والمساعدات العينية، كسوة الشتاء والحقيبة المدرسية. طبعا خلال النصف الأول من عام 2026 استفاد من برامج الجمعية ولله الحمد قرابة 3000 أسرة، بلغ إجمالي المساعدات 5,369,599 ريال. لدينا الآن مشاريع نوعية نعمل عليها، لمشروع سقيا لكل دار، هو عبارة عن خزانات إسمنتية نجهزها للبيوت الأكثر حاجة، وذلك لسد حاجة هذه الأسرة لأهم مقومات الحياة وتقليل التكلفة المادية عليهم. أيضا لدينا الآن مشروع استثماري قائم تعمل عليه الجمعية، وهو برج إيتاء التجاري، هو مشروع استثماري خيري يهدف إلى إيجاد أصل مستدام يدعم برامج الجمعية مستقبلا، تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 24 مليون ريال. أيضا في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي ظل ما يشهده القطاع غير الربحي من توجه متنام نحو الإسناد الحكومي وتنفيذ المشاريع التنموية، تمتلك الحمد لله الجمعية خبرات سابقة في هذا المجال، نسعى حاليا إلى بناء وحدة متخصصة في الإسناد الحكومي والمشاريع للاستفادة من الفرص المتاحة اليوم، وتعزيز شراكات الجمعية بما يحقق أثر أكبر للمستفيدين والمجتمع، ويعزز أيضا إسهام الجمعية في الناتج المحلي.
2: ما شاء الله، الله يبارك في أهل الجهود الطيبة، ويعني حقق الله لكم ما تطمحون له وزيادة في هذه الأعمال الخيرية. طيب، من أراد التواصل معكم من أجل أولا الدعم وأن يضع يده في يديكم في هذا الخير العظيم، أو من أراد الاستفادة من ما تقدمونه من برامج ومشاريع، كيف يصل لكم؟
3: بخصوص لمن أراد الدعم أو مشاركة في برامج الجمعية، يكون عن طريق مصرف الراجحي، عن طريق قائمة الجمعيات، يبحث باسم جمعية البر الأهلية بمحافظة بيشة، ستظهر لديه عدة حسابات، يختار الحساب الذي يناسبه سواء زكاة أو تبرعات أو كفارات وما إلى ذلك. أما فيما يخص موضوع التواصل، فيمكن التواصل من خلال منصة إكس على حساب الجمعية ETA_SA، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمن أراد التسجيل أو التواصل اللي هو berbisha.org.sa، أو على رقم الجوال 055 10 0243-433-592. نسعد.
2: لو تعيده كرما نقول لو طيب. تعيد الرقم كرما. ايوه
3: ابشر. 0551-043-592.
2: جميل. هذا في واتساب؟ ها
3: في واتساب. نعم
2: نعم بارك الله فيك. طيب شكرا جزيلا لكم الأستاذ مشارب المصر العامري، وأنت المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمحافظة بيشة، كنت معنا في هذه الدقائق. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم.
3: شكرا لكم على الاستضافة وجزاكم الله خير.
2: وجزاكم في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى ترتيل بصوت القارئ عبد السلام الوايلي، جزاه الله خيرا.
3: حقيقة مشاركات منوعة من المستمعين الكرام في موضوع اليوم، التعايش مع المرض المزمن. وفعلا يعني هم يعطونا القصص الملهمة عن الموضوع، وذكرت حلقة كنا نتحدث فيها عن نعمة المرض وكيف أن الأشخاص يعني نظرتهم للمرض، وخصوصا الأمراض المزمنة التي ترافقك، نظرة مختلفة يعني غيرت معه مفهوم المرض المزمن الذي قد يكون جزء من يعني حياة الشخص، لكنه لا يكون عنوان يعني حياته، فلا يأخذ منه بقدر ما يعني يعطيه من النظرة لنعمة الصحة وخطوات يعني صحية إضافية في حياتي، فينظر لها يعني أنها نعمة يمر بها الشخص.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، نسلط الضوء على جهود المركز السعودي لسلامة المرضى ودوره في تعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، إلى جانب التعريف بمشاركة المجتمع في تحقيق رعاية صحية أكثر أمانا. للمزيد حول المركز السعودي لسلامة المرضى، نسعد أن تكون معنا الأستاذة عهود أربيع، مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز. السلام عليكم أستاذة عهود.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، لو سهلا فيك دكتور عبد الله.
3: الله يعطيكم العافية. لو تحدثينا عن يعني دور المركز السعودي لسلامة المرضى في منظومة الرعاية الصحية.
4: أول شيء يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة، وسعيدة بوجودي معكم اليوم للحديث عن سلامة المرضى وعن الدور اللي يمكن كلنا لازم نقوم فيه بإذن الله في جعل الرعاية الصحية أكثر أمانا. وإذا جينا نتكلم عن المركز السعودي لسلامة المرضى، المركز يعمل كجزء من منظومة الرعاية الصحية، ودوره الأساسي هو يعني يعمل على تعزيز سلامة المرضى ودعم الجهود اللي ترفع من مستوى الممارسات الآمنة في الرعاية الصحية. يعني زي ما نقول إحنا المركز ما نشتغل بالحالنا، المركز يعمل مع كثير من المنشآت الصحية والجهات الصحية، نقدم من خلالها مثلا برامج تدريبية، أدوات تساعد على تحسين سلامة المرضى، وأيضا نعمل على الاستفادة من البيانات والدروس المستفادة. والأهم من هذا كله أن إحنا نكون على تعلم مستمر وتحسين مستمر. بمعنى آخر أننا ما ننتظر حدوث المشكلة لما تحصل لا سمح الله، بل نسعى على معرفتها ومعرفة المخاطر المحتملة والعمل على الوقوع يعني وقاية منها قبل وقوعها بإذن الله.
3: جميل ما شاء الله. إذن يعني بهذه النظرة، ما هي أبرز المبادرات اللي تقومون فيها في المركز لخدمة القطاع الصحي وللمجتمع بشكل عام؟
4: طبعا اليوم المركز يشتغل على مجموعة من المبادرات واللي من شأنها تهدف إلى جعل سلامة المرضى جزء أساسي من الممارسات اليومية، وغير مو مجرد مفهوم قد ما أنه شيء أساسي من الممارسات اليومية في القطاع الصحي. أنا بأخذها على مستويين. إذا جينا على مستوى القطاع الصحي، المركز يدعم المنشآت أو المنشآت الصحية، ممارسين صحيين، في تفعيل العديد من أو من خلال تفعيل العديد من البرامج، مثل البرامج اللي متعلقة بممارسين صحيين، تمكينهم، إصدار الأدلة والاسترشادية وتوصية الوطنية، وأيضا الدورات التدريبية اللي تساعد على تطبيق ممارسات أكثر أمانا. وكمان يركز المركز على تعزيز التعلم من الأحداث والملاحظات اللي قد تحدث في المنشآت الصحية، بحيث ما يكون الهدف فقط معرفة الحدث، وإنما فهم الأسباب أيضا من اللي تحصل في الأنظمة والإجراءات لمنع تكرار المشكلة لا سمح الله. وإذا جينا على مستوى المجتمع بشكل سريع، المركز يعمل على رفع الوعي بمفاهيم سلامة المرضى وتعريف المريض وأسرته بدوره في الرعاية الصحية، ونشجعهم أيضا على طرح الأسئلة وفهم الخطة العلاجية. يعني بشكل عام المبادرات كلها في المركز تعمل على بناء شراكة بين منشأة صحية وممارس صحي ومريض وأسرته.
3: نعم، ذكرت المريض وأسرته فيما يتعلق يعني سلامة المرضى، كيف يعني للمريض وأسرته والمجتمع بشكل عام الإسهام في تعزيز سلامة المرضى؟
4: طبعا هذا سؤال جميل. كثير لما يسمع سلامة المرضى دائما يربطها بالمنشأة الصحية أو الطبيب، لكن الموضوع والمفهوم أكبر من كذا بكثير. هي مسؤولية مشتركة، فالمريض وأسرته والمجتمع كلهم شركاء أساسيين في المنظومة. وإذا أخذناها بشكل سريع على مستوى المريض، فالمريض تبدأ مساهمته بسلامة المرضى بأن يكون واعي لحالته الصحية، مثلا يعرف الأدوية اللي يستخدمها، يلتزم بالخطة العلاجية، المواعيد والفحوصات. ودائما وهذا احنا نأكد عليه، إذا أنت عندك أي سؤال ما تتردد أبدا في سؤال الطبيب أو اللي يباشر على حالتك عن حالتك الصحية، ولازم تقدم لو أنه معلومة بسيطة جدا عن تاريخك الصحي وبشكل دقيق، لأن هذا كثير بيفرق في سلامة المرضى أو في سلامته. وأكيد الأسرة لها دور، بالذات الأسرة اللي عندهم أطفال أو كبار سن والمرضى اللي يحتاجون إلى رعاية مستمرة. الأسرة هنا هي المساند للمريض، ومن حيث مثلا تذكره بالمواعيد، تتابع الخطة العلاجية، وإذا كمان لاحظت بعض الملاحظات الصحية اللي ممكن تدعم المريض وتدعم الفريق الصحي بمعرفتها.
3: نعم.
4: طبعا المجتمع له دور في نشر ثقافة السلامة والوعي، ونشجع طبعا احنا افراد المجتمع على دائما الوقاية والفحص المبكر وعدم تأجيل المتابعات ونشر المعلومة الصحية الموثوقة.
3: جميل. ونحن في اليوم العالمي لسلامة المرضى، انتم في المركز السعودي لسلامة المرضى، ماذا اعددتم يعني في هذا المركز بمناسبة هذا اليوم؟
4: طبعا اليوم العالمي سلامة المرضى يصادف في يوم 17 سبتمبر إن شاء الله غدا. طبعا هذا مو معناته أنه إحنا فعالياتنا أو ما أعددناه يكون محصور في يوم واحد، بالعكس هو التوعية على مدار السنة، لكن كثف الجهود في اليوم العالمي إحياء لذكرى اليوم العالمي. فهي فرصة مهمة جدا أن إحنا نوسع دائرة الحديث عن سلامة المرضى ونوصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع. ومن هنا أعددنا مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية، منها يستهدف الممارسين الصحيين في بناء ممارساتهم الآمنة وبناء معرفتهم بسلامة المرضى، وأيضا بعض الفعاليات تستهدف المجتمع. وهنا نشتغل على تحويل الموضوع اليوم العالمي من مجرد مناسبة بسيطة إلى رسالة عملية يستطيع الناس تطبيقها إن شاء الله في حياتهم اليومية.
3: وما هي هذه الرسالة؟
4: الرسالة احنا اذا طبعا رسالتنا للمجتمع في رسائل جدا كثيرة، لكن بما ان اليوم العالمي سلامة المرضى يتكلم عن كيف الوقاية والرعاية الآمنة للمرضى المصابين بالمرض المزمن، فاحنا رسالتنا للمجتمع انه المريض هو جزء من المسؤولية في سلامة المرضى، وان سلامة المرضى هي مسؤولية مشتركة بمعنى اصح، يعني ما هي مسؤولية الطبيب ولا هي مسؤولية المنشأة لوحدها. المجتمع انت جزء كبير ومهم في الفريق الرعاية الصحية، سواء كنت مريض أو واحد من أفراد الأسرة. فالسؤال عن الصحة والسؤال عن حالتك الصحية وتأكد عن المعلومات جدا مهم، فالمريض الواعي دائما يساعد على جعل الرعاية أكثر أمانا بإذن الله.
3: الله يعطيكم العافية، ونشكركم لجهودكم في المركز السعودي لسلامة المرضى ودوركم في تعزيز سلامة المرضى، الحرص على المريض والمجتمع بشكل عام، ومساهمتكم في اليوم العالمي لسلامة المرضى. كانت معنا مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز السعودي لسلامة المرضى الأستاذة عهود ربيع، شكرا لك، بارك الله فيك.
4: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هدى للناس، للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا بصوت القارئ أحمد الموسى، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام، وشرفونا كذا في آخر ما تبقى من دقائق. نبغى اتصال اتصالين، أعطونا تجربة على 011-405-2-999. من ضمن التجارب، هنا مصاب بسكري يقول: في البداية كان التعايش مع السكري يحتاج مني إلى بعض التغيير والاهتمام، مع الوقت أصبح جزءا من روتيني اليومي. حرص على تنظيم الأكل، الالتزام بالعلاج، قياس السكر، النشاط البدني،
3: وبذلك هو تغلب عليه.
2: أيوة. طبعا هو أبو نايف الجميلي يقول: من 28 سنة
3: ما شاء الله،
2: شفاك الله وعفاك وجزاك الله خير على مشاركة التجربة.
3: إلى اتصالات المستمعين الكرام، إلى مكة المكرمة والأخ متعب، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: حياك الله، أهلا وسهلا،
4: صباحكم الله بالخير.
3: صباحك الله بالخير وسرور.
4: والله أنا بشارك في موضوع المعايشة مع المرض
3: جميل.
4: يعني أنا مصاب بسرطان، الله يكفيكم شر الأمراض يا رب.
3: آمين، اللهم آمين،
2: شفاك الله
3: وكل ما يسر.
4: من 2019.
3: نعم. وكيف كيف رحلتك؟
4: رحلتي كانت عادية، يعني حتى ما فكرت في المرض
3: ما شاء الله،
4: مرة ما فكرت ولا في أي شيء، مع أنه جات بعد السرطان جاتني مضاعفات، هشاشة في الحوض، انكسر عندي الحوض، والحمد لله عايش كأنه ما عندي أي شيء، حتى ولا أفكر أنه معي سرطان.
3: ما شاء الله عليك، يعني ما غلب الموضوع هذا تفكيرك في غالب اليوم، ما أضعفك يعني، الحمد لله.
4: لا الحمد لله بالعكس،
2: والله انك كفو ما شاء الله. وكاني بالسرطان يناديك، يحاول يلفت انتباهك: عبرني، اتعب، خاف، ابكي.
4: والله وانت تقول اني ولا افكر فيه، حتى يوم ما قال لي الدكتور الخبر قلت الحمد لله، انا متوكل على الله في كل شيء. يعني سويت عمليات خطيره لدرجه اني وقعت على اوراق انه الله يكفيك الشر، يعني من غرفه العمليات ممكن اطلع غرفتي وممكن على الثلاجه. ووقعت الحمد لله، متوكل على الله. حتى عليك. في المستشفى سموني المتوكل على الله، غير اسمي من متى المتوكل على الله.
3: ما شاء الله. طيب ايها المتوكل على الله، ما هي يعني ما هي الافكار اللي تكون في بالك تقويك، تؤازرك في هذا، في يعني في قوتك الداخليه؟
2: ايوه، اعطينا الاسرار، اعطينا الاسرار. ايوه
4: والله، هو ما في اسرار، السر الوحيد هو قلت لك متوكل على الله.
3: توكل على الله،
4: يعني هو اللي مرضنا، هو اللي شفينا، والمستشفيات والدكاترة ذول أسباب.
2: سبحانه وبحمده، جزاك الله خير على هالمشاركة اللي فيها، وهي مليئة بحسن الظن بالله واليقين به والتوكل عليه والاعتماد واللجوء إليه، هو الكافي سبحانه وجل في علاه. شكرا جزيلا لك.
3: نعم، بارك الله فيك الأخ متعب، أو المتوكل على الله.
2: المتوكل.
3: جزاك الله خير، ما شاء الله عليك.
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: فعلا هذا يقول لك أبو ورد، يعني المرضى هم الذين يلهمون، والقصص لديهم في يعني إلهامهم، في صبرهم، في نظرتهم للمرض، يعطون الدروس للطاقم الطبي، يعطون الدروس للمجتمع، يعطون الدروس لمن حولهم في قوة صبرهم، في قوة يعني إرادتهم وتحملهم.
2: يعني قد يكون المعافون من هذه الابتلاءات التنظير عندهم يعني جيد ممتاز، يعني يتحدثون بشكل رائع في الموضوع، لكن المحك عند هؤلاء من أصيب بهذا المرض وصبر واحتسب وصابر والتزم بالخطة العلاجية وأموره في السليم وتوكل على الله، مثل المتوكل على الله هنا متعب، وبالفعل يعطونا خلاصة التجربة الحقيقية. هذه التجربة والأمراض المزمنة كما يقول التي تعيش مع الإنسان عمرا، يكون هناك فيه يعني شيء ما بين هناك علاقة مع أدويته، مع متابعته. هنا أذكر مرت علي قصيدة، أذكر جزء منها للشاعر جاسم الصحيح، والفكرة أو الصحيح هي عبارة عن أنه رأى والدته فقالت له: هاتي علبة الدواء. فموقف حصل فخرج منه بقصيدة عجيبة صراحة، من ضمنها يقول: من علبة نحو أخرى بت أركض بي، من علبة نحو أخرى بت أركض بي، مستهلكا عمري المخزون في العلب، لي خزنة من عقاقير غنيت بها عن خزنة من عقود الدر والذهب، إذا فتحت من الأقراص علبتها ظفرت منها بأيام بلا عطب، هذه كنوزي وأخشى أن أورثها إلى بنية فقد كانت كنوز أبي، هنا كتاب حياتي في حقيقتها، حيث الحبوب حروفي والضنا أدبي. قصيدة عجيبة مشجية، وهذه النظرة المختلفة لعلاقة المريض بأدويته بعلاجاته
3: وبمرضه، ونظرة المعاناة عندما تكون من نظرة معاناة إلى نظرة نعمة، عندما يجد يعني المرض أيضا أنه نعمة من الله،
2: وأنه ابتلاء من الله،
3: ابتلاء من الله، وينظر إلى هذا الابتلاء بأنه يعني
2: تمحيص وتكفير ورفعة،
3: وينظر إلى الفوائد المتعلقة بهذا، ونظرته تبدأ تختلف نحو الأمور الأخرى أيضا.
2: وإذا مرضت فهو يشفين، هذا كلام ربنا جل في علاه، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. اللهم عافنا وشافنا واعف عنا وتجاوز عن تقصيرنا، وألهم كل مريض اللجوء إليك وذكرك وشكرك والاعتماد عليك. نختم بماذا أبو زيد؟
3: نعم، نختم بالتوكل على الله. يعني هذه
2: أحلى ختام،
3: ونتمنى لمستمعينا صحة وعافية دائمتين، ووصلنا الختام.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم يا الكرام على طيب المتابعة، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
5: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: اللهم
5: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
1: يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاءنا متجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والتسديد، وأن نرزق الجميع العلم النافع والعلم الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل.
1: اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا. لعلنا نبدأ بأسئلة هذه الحلقة، ومع هذا السؤال الذي يقول: عندما أقرأ القرآن أتوقف أحيانا لأدعو لمن علموني التجويد أو حفظوني في صغري، هل هذا جائز وهل ينقص من أجر القراءة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: عندما أقرأ القرآن أتوقف أحيانا لأدعو لمن علموني التجويد أو حفظوني في صغري إلى آخره. هذا لا شك أنه أولا جزاك الله خيرا، وهذا من البر، وهذا من أيضا الاعتراف بالمعروف والاعتراف بالفضل لأهله. ولا شك أن طبعا كتاب الله عز وجل وتعليمه والحرص على إتقانه من قبل المعلمين من خير ما يقدم له، فكيف إذا يعني خرج من تحت أيديهم طلاب نجباء وأيضا فضلاء إن شاء الله وأخيار، ويعترفون بهذا الفضل وأحسنوا الاستفادة من معلميهم. لا شك أن هذا يعني من أعظم ما يرجى سواء في الدنيا وفي الآخرة، وفي الإحسان والإتقان للتلاوة والحفظ. وهذا أولا هذا من إن شاء الله إحسان المعلمين، وكذلك من نجابة المتعلمين. ولهذا في سؤالك هذا تقول يعني تتوقف لتدعو، لا مانع يعني، وخاصة إذا استحضر الإنسان أحيانا وهو يعني يمر بعض الآيات قد تكون لها مواقف خاصة مع معلميه، إما استذكارية وإما اعتبارية، وإنما قد يكون شرح من الشيخ أو بيان لموقف مثلا ديني أو موقف اعتبار، فتذكره ثم تذكر شيخك. هذا من البر ومن اللطائف، ومن لعله أيضا يكون من التدبر. ولهذا الدعاء المعلمين وأهل الفضل هذا من أعظم صور الوفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما لا أجد يعني أعظم من معروف أن يعلمك كتاب الله وأن يحفظك وأن أيضا يعلمك تعليما متقنا كما تفضلتم في التجويد وفي حسن التلاوة وفي جودة الحفظ ونحو ذلك. فإذا توقف القارئ أحيانا ليدعو لوالديه ولمعلميه والمحسن إليه هذا حسن ولا حرج فيه إن شاء الله، ولا هناك يعني دليل يمنع، بل ولا إن شاء الله ولا ينقص من القراءة ولا من ثوابها. خاصة الحمد لله أن يكون القارئ حاضر القلب، يعني مستجمع الفكري ومستحضر الفعل النباهة في كل ما هو والتدبر، لكن لا يكثر التوقف بحيث يعني فعلا تنقطع التلاوة، إنما في بعض مناسبات أو قد يكون موقف دعاء مثل آيات دعاء تدعو بها، أو كما قلت موقف مر معك مع الشيخ وهو يحفظك مثلا ذكره يعني إما تفسير لآية وإما سبب نزول مثلا ذكره من أجل أن يحفظك ومن أجل أن يعني يستثير همتك العلمية والتعليمية، فتذكرهم أحيانا فتدعو له. لكن أن يكثر لا تكثر، يعني ما الأصل هو التلاوة، والأصل هو التنبؤ التلاوة وتدبر القرآن. فإذا دعوت أحيانا أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما التصوير الذي يدخل في تحريم ذوات الأرواح؟
2: هو التصوير ذوات الأرواح، يعني هو فعلا الممنوع تصوير ذوات الأرواح، سواء بالتماثيل، وهذا أشد تجسيم، يعني مجسمة تماثيل خشب أو بحجارة أو بغيرها أو بالبلاستيك هذا أو غيره، أو بتصوير بالقلم بالرسم، يعني بالرسم اليدوي، هذا كله ممنوع لكن من ذوات الأرواح، وخاصة كما يقول العلماء إذا كان صورة يعني تبقى مع الروح، صورة كاملة مجسدة كاملة. أما لو صور رأسا مثلا أو صور جزءا بحيث لا تبقى معه، أو أجزاء يد أو رجل أو نحو ذلك، هذا رخص فيه كثير من أهل العلم. وإلا لا شك أن التصوير يعني أمره شديد حقيقة، والناس تتساهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، في الصحيحين هذا، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، يعني هذا وعيد شديد، ويعني لعله يدخله في كبائر الذنوب. كيف إذا كانت ساعة تماثيل أو صورا كاملة؟ فينبغي يعني مهما كان، حتى ولو رزق العبد، أحيان بعض الناس يرزق موهبة التصوير كما يقول، وخاصة في الوقت الحاضر يعني شاعت هذه الأمور وتداخلت كما يقال الثقافات، فصار أحيانا يستحسن بعض التصوير. فهذا لا ينبغي، ينبغي المسلم أن يكون دينه أولا، وأن تكون أحكام الشرع حاضرة في ذهنه، مهما استحسن التصوير ومهما يعني رأى أن عنده موهبة أو ملكة أو نحو ذلك، مهما كان هذا يبقى الشرع فوقه وأحكام الشرع فوقه، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. أما ما كما يعني مر كثيرا وذكره مشايخ، وهو إذا كان لحاجة مثل تصوير الهوية أو تصوير جواز السفر أو الرخصة أو المعاملات الرسمية، هذا ما أنه هذا مرخص فيه للحاجة. أما مع ذلك فينبغي أن يكون على أصل التحريم كما هو معلوم. وأشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لعن أكل الربا كذا لعن المصورين، وهذا يدل على على على على عظم الموضوع، وينبغي فعلا أن يعني يحتاط المسلم دينه، وألا يعني ينجرف مع خاصة مع التيارات الثقافية ومع أيضا ما يسمى هواية الرسم ونحو ذلك. وإن كذا أما غير ذوات الأرواح فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما معنى طلب العلم وكيف تطلبه المرأة؟
2: طلب العلم من أجل القربات ومن أعظم الطاعات حقيقة، يعني وحينما يهب الله عز وجل العبد يعني أو المسلم يعني فعل رغبة في طلب العلم، فهذا إن شاء الله من علامات الخير ودلائل فعل أن الله يريد به خيرا، سواء كان مسلم أو مسلمة. فطلب العلم مطلوب من الذكر والأنثى، والعلم الصحيح والعلم الشرعي الصحيح هو الطريق الموصي إلى الله، هو الموصي إلى الله عز وجل وإلى معرفته وعبادته وحسن عبادته وعلى بصيرة. ولهذا الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا هناك من العلم هو واجب، وهو ما يتعلق به اللي يسميه العلماء فرض العين، وهو ما يتعلق بتعلم المسلم أمور دينه التي لا يستقيم دينه إلا بها، من الصلوات والوضوء وأحكام الخاصة به، وفيه فرض كفاية، وهو ما يتعلق بما عدا ذلك. لكن العبادات فرض عين، والتاجر عليه فرض عين في التجارة، والحاج إذا أراد أن يحج أيضا عليه يتعلم أحكام الحج، والمزكي إذا كمل الزكاة عليه الزكاة، وفي رمضان يتعلم المسلمون عليه أحكام الصيام، وهكذا. والمرأة كذلك تتعلم وتطلب العلم وتجتهد وتتبع أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، وما تحتاجه من أحكام الأسرة أيضا، وما الحق الشرعية وحق الزوجين ونحو ذلك. ويحسن لا شك طبعا يعني أن يقترن بذلك الإخلاص، وهذا مهم جدا، وخاصة إذا وفق العبد لطلب العلم مع الإخلاص، هذا من أعظم أسباب التوفيق إن شاء الله. ويتعلم المسلم يعني أمور العقيدة والعبادة والمعاملات، ويتعلم عن طريق المشايخ، والمرة لا تتعلم لا مانع مع المعلمات أو مع أقارب أو حتى مع العلماء إذا كانت يعني محتشمة وكان يعني بطريقة مرتبة ومحافظة على حجابها ومحافظة على ضوابطها الشرعية فلا مانع. ولهذا يعني شيخنا ابن باز رحمه الله يقول يعني المرأة يشرع لها طلب العلم، بل قال يجب عليها أن تتعلم لسماع العلم من طريق الإذاعة مثلا أو وزارة النساء المعلمات وحضور مجالس العلم التي تستطيع حضورها مع التستر حتى تسمع الفائدة، والمكاتبة بالتلفون بالهاتف بوسائل الحمد لله الآن المتاحة كثيرا، المشاهدة والمسموعة والمقروءة، فهذا كله من الوسائل. والآن الأدوات السمعية والمرئية كثيرة بالحيل ومفيدة جدا، فكل هذا لا مانع أن تتعلم المرأة من طريقه، والأمر في هذا واسع. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالها الآخر تقول فيه: ما حكم رؤية النساء المتبرجات عبر الجوال من قبل نساء مثلهن؟
2: هو لا شك أن المرأة ترى المرأة، والمرأة ليست متبرجة في حق المرأة، المرأة ليست متبرجة إلا إذا كشفت ما لا يجوز كشفه، أو مباركة الزيادة في كشف الصدر مثلا أو الساقين أو الفخذين، هذا ما يجوز. لا، أما أن ترى المرأة، ما ترى المرأة من بعضها، من رأسها ووجهها وإلى آخره ويديها ونحوه مما هو عادة مكشوف بين النساء، ما جرت العادة بكشف بين النساء فإن المرأة ترى المرأة، سواء كان حضوريا أو كان عن طريق الاتصال أو عن طريق الوسائل هذه لا مانع. لكن مع لا شك طبعا البعد عن الوسائل الفتنة أو وسائل الانحراف السلوكي، هذا لا يجوز إلا بحق الرجال ولا بحق النساء، أو يكون سبب في نشر المنكرات أو نحو ذلك أو فيها محاذير شرعية، هذا لا يجوز. وإن الأصل أن المرأة مع المرأة يعني تكشف ما جرت العادة بكشفه بين النساء، فهذا واسع. ولهذا ذكر الله عز وجل وقول الماتي يغضون ويصلون يعني مع الرجال، ويحفظ إلى قال ولا يبدين إلا بعوتهن أو آبائهن، هؤلاء تكشف لهم الرجال أو النساء أو نسائهن، فالنساء فيما بينهم ليس هنا بينهم يعني إلا ما جرت عادته بكشفه، هذا هو الذي يقال والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم صلة الرحم للشخص المؤذي؟ هل يجوز الاقتصار على المناسبات اتقاء لشره؟
2: هذا السؤال نعم لا شك طبعا الإنسان لا يقطع رحمه أبدا حتى ولو كان مؤذيا، لكنه لا شك طبعا لا تكون صلته كصلة مثلا اللطيف والذي فعل حسن التواصل، لكنه لا ينبغي أن يقطع أبدا، ولا أن يعني ينوي القطع يعني مهما كان يعني صاحبه يعني سيء الخلق، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصل لها. ولهذا إذا كان مؤذيا لا شك أنك، والأخ السائل يقول الاقتصار على المناسبات، في المناسبات وغيرها لا مانع، لكن تتقي شره نعم لك أن تتقي شره حق، لكنك لا تنوي القطع والمقاطعة، لأن هذا هو الممنوع. ولهذا ليس الواصل مكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، لكنك فعلا تتقي شره لا شك طبعا، لا يقال أنك تقابل وقاحة بوقاحة، لا، إنما تتقيه، فتزره أحيانا تتصل بالهاتف بالسؤال بإرسال رسالة مثلا نصية أو نحو ذلك أو سمعية، ولا ما أن تهديه مثلا هدايا، وأيضا تحضر مناسباته من زواج أو حتى زيارة مريض إذا مرض أو تعزية أو نحو ذلك، هذا كله من الصلة. ومهما كان يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لكنك لا تنوي المقاطعة أبدا. جزاك الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. هذا الأخ المرسل يقول: قمنا بعمل مجموعة واتساب لنشر مواعيد صلاة الجنازة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل يجوز نشر صور المتوفى مع الموعد؟
2: لا، إنشاء مجموعات من باب تذكير، وأحيانا حتى سواء تذكير لحضورها وتشييعها، وهذا لا شك أنه من أعظم القربات التشييع. من حضر الجنازة من صلى عليها فله قراط، ومن حملها أيضا قراط، ومن معها شيعها حتى تدفن فله قراط أو إلى آخره، فهذا كله طيب. وإنشاء مجموعة من أجل هذا حسن، لكن موضوع نشر الصور لا. لا لا لا تنشر الصور، ولا هناك حاجة. قد تصور إذا كان كما يقع الطب الشرعي أو كان في حادث واحتاجوا إلى فعلا يصوروه من أجل يعني إثبات البراءة أو إثبات الجريمة أو نحو كذلك، هذا لما. أما مع ذلك فلا، الميت له حرمة ولا ينبغي أن تبتذل صوره. أما إنشاء مجموعة بالإخبار بالوفاة وإخبار وقت مواعيد الصلاة ومواعيد التشيع ومواعيد يعني فعل العزاء ونحو ذلك، هذا لا لا لا لا, لا, لا حرج فيه إن شاء الله.
1: الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول الأخ المرسل: هل يوجد في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة؟
2: ليس في بدعة حسنة، إنما البدعة لا تكون إلا ضلالة، ولهذا يقول: كل بدعة ضلالة. وما ذكر بدعة حسنة فقالوا أنها بدعة لغوية، وإلا ما في بدعة. البدعة هي خلاف الدليل وخلاف النص، والبدعة حقيقتها اصطلاحا ما أحدث في الدين على وجه التعبد، ما أحدث في الدين على وجه التعبد ولم يدل عليه دليل، هذه البدعة. ما أحدث في الدين من غير دليل على وجه التعبد فهذا هو هذه البدعة. أما ما ذكر مثلا حينما عمر في صلاة التراويح وصلي جماعة وقال نعمة البدعة، مقصود البدعة اللغوية، وإلا هي أصلها موجود. الرسول صلى بالمسلمين جماعة تراويح كما هو معلوم، لكنه توقف خشية أن تفرض عليهم، فلما ذهب هذا التخوف صلوها جماعة، وإلا ما الأصل أن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث مسلم: كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكر ثان لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. هذه تحية طيبة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
2: تدبر.

0: عذابه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر
3: من أهم وأول وسائل تدبر الآيات معرفة معنى الكلمات الغريبة، فهي مفتاح لفهم المراد. ولتحقيق ذلك احرص على القراءة في مصحف وضع معه تفسير لغريب القرآن. لا تتجاوز آية إلا إذا أدركت مفرداتها.
1: تدبر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة، هذا هو المجلس 49 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وفي هذا المجلس نقرأ الحديث 3 الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب الذكر عقب الصلاة. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا حديث عظيم وفيه فوائد ودروس، وجاء به المؤلف رحمه الله لأن فيه الذكر الثاني من الأذكار بعد صلاة الفريضة. هذا الحديث متفق عليه على شرط المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وإن اختلف البخاري ومسلم في بعض أجزائه وألفاظه. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي: لم يذكر البخاري رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم: سمع إخواننا إلى آخره، كما نقله الزركشي في النكت على العمدة. قوله عن سمي بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء: مدني قرشي مخزومي مولاهم، روى عن مولاه أبي بكر الوارد ذكره هنا، وستأتي ترجمته، وكذلك أبي صالح السمان كما في هذا السند، وسعيد بن المسيب وغيرهم. وروى عنه عبد الله ابن عمر العمري ويحيى الأنصاري وسهل ابن أبي صالح ومالك وسفيان الثوري ومحمد بن عجلان وغيرهم. قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم رحمهم الله: إنه ثقة، روى له الجماعة قتلته الحرورية الخوارج بقديد، اسم موضع قرب مكة، 31 ومئة، وهو مولى أبي بكر كما في هذا السند، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، اسمه كنيته على الراجح أي أبو بكر، قاله النووي وابن الأثير في جامع الأصول وغيرهما، وكنيته أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي، ومخزوم بطن كبير من قريش. وأبو بكر هذا مدني تابعي جليل، أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، والفقهاء السبعة من أئمة كبار التابعين وسادتهم، وهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد ابن ثابت وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة. قال النووي: وفي السابع ثلاثة أقوال، أحدها أنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، نقله الحاكم عن علماء الحجاز. الثاني أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الثالث أنه أبو بكر المذكور، قاله أبو الزناد. وفيهم يقول القائل: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. روى أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبيه عبد الرحمن وهو صحابي، وجده صحابي، وروى عن أبي مسعود البدري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وروى عنه مجاهد وعكرمة وعمر بن دينار والزهري وغيرهم رحمهم الله. قال محمد ابن سعد: ولد أبو بكر هذا في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان فقيها كثير الحديث، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته، وكان مكفوفا، وهو وإخوته عكرمة وعبد الرحمن وعبد الله كلهم ثقات يضرب بهم المثل. توفي أبو بكر بالمدينة، قال ابن مديني، سنة 93، وعليه جرى البرماوي في نظم رجال العمدة. وكان يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات بها منهم. وقوله ابن عبد الرحمن أي والد أبي بكر، تقدم أنه صحابي. وقوله ابن الحارث ابن هشام أيضا الحارث صحابي، وهو الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي. أسلم الحارث بن هشام يوم الفتح، استأمنت له أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحارث رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دخلت أنا وعبد الله ابن أبي ربيعة دار أم هانئ، وذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز جوار أم هانئ. قال: فأقمنا يومين، ثم انطلقنا إلى منازلنا، فجلسنا بأفنيتنا لا يعرض لنا أحد، وكنا نخاف عمر بن الخطاب، فوالله إني لجالس في ملاءة مورسة على بابي، ما شعرت إلا بعمر بن الخطاب، فإذا معه عدة من المسلمين، فسلم ومضى، وجعلت أستحيي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر رؤيته إياي في كل موطن مع المشركين، ثم أذكر بره ورحمته وصلته، فألقاه وهو داخل المسجد، فلقيني بالبشر، فوقف حتى جئته، فسلمت عليه، وشهدت شهادة الحق، فقال: الحمد لله الذي هداك، ما كان مثلك يجهل الإسلام. قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل الإسلام يجهل. وكان الحارث يكنى أبا المغيرة، وقيل أبا عبد الرحمن، وهو أخو أبي جهل ابن هشام، عداده أي الحارث ابن هشام في أهل الحجاز. وكان شريفا مذكورا، وخرج إلى الشام، فقتل باليرموك 15، وقيل مات بالشام في طاعون عمواس 18، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم، وكان منهم ثم حسن إسلامه، فخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغبا في الجهاد، فخرج أهل مكة يبكون لفراقه، فقال: إنها النقلة إلى الله تعالى، وما كنت لأوثر عليكم أحدا. فلم يزل مجاهدا إلى أن مات. وفيه يقول الشاعر: أحسبت أن أباك يوم سببتني في المجد كان الحارث بن هشام أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان وفي الإسلام. هذا وأبو صالح السمان الذي روى عنه سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن اسمه ذكوان مولى جويرية الغطفانية، يقال له السمان والزيات لجلبه لهما إلى الكوفة. روى عن عائشة رضي الله عنها وخلق، وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وخلق، وكان من علماء التابعين وثقاتهم. قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. مات بالمدينة سنة 101 رحمه الله. وفي المجلس القادم أورد بعض فوائد هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

كتبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

تطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لنا وقفات مع هذه الآية الكريمة. الأولى أن تقدر بشرا لأن لديه فرص عمل للتوظيف فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله خلقك وأوجدك من العدم فتقدره فهذا شيء آخر. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم، وشتان بين من سهل عليك فرصة للعمل وبين من خلقك وأوجدك من العدم. الثانية أن يكون لك تقدير لمن يعتنون بمزارعهم وماشيتهم حتى تجني منهم ما تحتاجه من المأكول والمشروب فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله هو زارع هذه الأشجار وموجدها وموجد غيرها من النعم فتقدره فهذا شيء آخر. ثم رزقكم، شتان بين من يحرث الأرض وبين من ينبت الزرع ويكرمنا ويجود علينا بكافة أنواع النعم. الثالثة أن تقدر من قد يتسبب لك بضرر فتحتاط له وتحذر منه هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله تعالى هو وحده الذي يميتك في أجل محتوم فتقدره فهذا شيء آخر. ثم يميتكم، وشتان بين من قد يتسبب في إيقاع الضرر بك وبين من هو قادر على إماتتك وحرمانك من الحياة كلها. الرابعة أن تقدر الطب والأطباء الذين يصفون لك الدواء هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله جل وتعالى سيحييك بعد أن أماتك فتقدره فهذا شيء آخر. قال تعالى: ثم يحييكم، شتان بين من جعله الله سببا في شفاء الناس وبين من له القدرة على إحيائك بعد إماتتك.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم الجبال 95.2،
4: 95.2،
3: الصمان 98،
4: 98،
3: القرية العليا 90.6،
4: 90.6،
3: مدينة الملك خالد العسكرية 90.9،
4: 90.9،
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة النحل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
5: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة كثرة العبث والحركة أثناء الصلاة، فهي سبب في ضعف الخشوع، وإذا اعتادها المصلي فقد يفعلها أحيانا بدون حاجة، وهذا خلل كبير، وتكون مباحة إذا كانت يسيرة ولحاجة، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته، وإذا كانت يسيرة ولغير حاجة فهي مكروهة، وتكون محرمة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، بحيث لو رآه أحد قال بأن هذا ليس في صلاة، فقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة على هذا الوصف. فنرى بعض أحبابنا وفقهم الله مكثرين من ذلك، فإن القلب إذا اطمأن إلى الصلاة واهتم بها المصلي فلا يكاد يتحرك إلا للحاجة اللازمة، وكثير من الحركات هي تلاعب من الشيطان، فأشغل أذهانهم فانشغلت جوارحهم بما لا حاجة لهم به. فلنبدأ يا كرام في ترك ما لا نحتاجه من الحركة، وعند ذلك سنجد طعم الصلاة وتأثيرها على حياتنا. ومن الأخطاء أيضا بعض المصلين يثبت على نوع واحد من الأذكار داخل الصلاة، مع أنه ورد عدة أذكار ثابتة كأذكار الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود وغيرها، فلو أنه حاول أن يحفظ بعض الأذكار الأخرى ويقولها لحصل له ثلاث فوائد عظيمة: الأولى حضور القلب، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حفظ السنة، علما أن تلك الأذكار الأخرى هي علم يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. ولو أن كل منا حرص على نفسه وأهل بيته في حفظ هذه الأذكار لحصل خير عظيم، وهي موجودة في كتب أهل العلم وعلى الشبكة في النت. فلنبدأ يا رعاكم الله بهذا المشروع المبارك.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدما لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة سبأ.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. لو تأمل المؤمن في الآية لهانت عليه مصيبته، فإنه سبحانه قال لنا ولم يقل علينا. ما يصيب الله جل شأنه مؤمنا بمصيبة إلا كانت له لا عليه، فهي من الله نعمة تستحق الشكر ولو تزيت بلبوس نقمة. كيف يسخط المؤمن من قضاء قضاه الله له وهو مولاه الذي يتولاه برعايته ويمد إليه فضل عنايته؟ المنافق لا يتوكل إلا على الأسباب الدنيوية واللذات الفانية، أما المؤمن فيسلم نفسه لله وحده ولا يعترض عليه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل، ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه، فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره، وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور. مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

لنجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: فإن من الأخطاء في أمر الطهارة تساهل بعض المصلين في أمر التيمم، حيث يتيمم بعضهم مع أن الماء يسهل الوصول إليه، والتيمم إنما يصح عند عدم وجود الماء كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء كما يقع لبعض المرضى، فمن تيمم لغير هذين السببين فلا تصح صلاته. ومن الأخطاء في أمر الطهارة عدم مراعاة مدة المسح على الخفين أو الجوربين، فالمسح عليهما للمقيم يكون يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وإذا انتهت هذه المدة لم يصح المسح، فعلى المصلي أن يلاحظ المدة التي حددها الشرع حتى لا تفسد عليه صلاته. ومن الأخطاء في أمر الصلاة الحركة التي لا حاجة بالمصلي لها، فبعض المصلين منذ أن يبدأ في الصلاة وهو في حركة مستمرة فيشغل نفسه ومن بجانبه بهذه الحركات التي هو في غنى عنها، ولو تأملت كثيرا من هذه الحركات لوجدتها بلا معنى أصلا. فمن المصلين من إذا كبر بادر بتحريك ما على رأسه من الغترة أو الشماغ، ثم إذا رفع رأسه من الركوع كذلك، ثم إذا قام من سجوده الثاني إلى الركعة، وربما كرر ذلك عدة مرات في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عما هو أقل من هذا بكثير، فإنه لما رأهم عند التسليم والخروج من الصلاة يرفعون أيديهم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وقال: إذا سلم المصلي فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، روى الحديثين مسلم. ومع أن هذه الحركة تقع منهم رضي الله عنهم مرة واحدة عند السلام، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن الحركة التي لا حاجة لها ينبغي الكف عنها، لذا قال صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، فما بالك بمن هو في حركة مستمرة تارة بثيابه أو ساعته أو غير ذلك مما لا حاجة بالمصلي إليه.
1: فرائد وفوائد.
0: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده، وسعادته بيده وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذ وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور.
9: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم
9: حلقة النور. مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
9: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
9: تنفيذ
10: خالد بن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارس أحكام تجويده. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نحتاج من الطلاب أن يعرفون بأسمائهم.
12: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
13: عبد الله سعد عبد الله الدرهم.
14: نواف بندر عثمان الزاهر.
11: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة الهمزة. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك يعني ننبه بعض التنبيهات اليسيرة ثم نستمع لتلاواتكم جميعا. أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: الذي جمع مالا وعدده.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: أن ماله أخلده.
1: أن ماله أخلده.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: نار الله الموقدة.
1: نار الله الموقدة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: الأفئدة.
1: الأفئدة.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: في عمد ممددة.
1: في عمد ممددة.
0: عمد ممددة.
1: عمد ممددة.
0: بارك الله فيكم جميعا. هنالك بعض التنبيهات التي سنتكلم عنها في هذه الآيات، لكن قبل أن نبدأ، فيه خطأ شائع عند بعض الناس في الآية الثانية، يقرأ الذي جمع ماله وعدده، والصحيح إيش؟ ما لو وعدده. إيه؟ ما لو وعدده. كذلك في الآية التي بعدها بعض الناس يقرأ أيحسب أن ما له أخلده، وهذا خطأ. يحسب أن ما له أخلده. إذن الذي جمع ما لو وعدده يحسب أن ما له أخلده. تكرر معنا بعض الأحكام مثل المد المنفصل في وما أدراك ما الحطمة، بعض أحكام الإدغام، وكذلك أحكام الميم الساكنة في قوله تعالى عليهم مؤصدة في الآية الثامنة، وكذلك في عمد ممددة عندنا تنوين جاء بعده حرف الميم، وهنا يكون الحكم إدغام بغنة. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
2: أعوذ

0: تشدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
1: حمد ممددة
0: في عمد ممددة.
1: أحسنت يا عبد الله، تفضل يا نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده.
1: الذي

0: لينبذن في الحطمة.
1: أعدها. لينبذن.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: طبعا هنا عندنا نون ساكنة بعدها حرف الباء يكون الحكم إقلاب. لينبذن.
0: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: عمد ممددة اللي قبلها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: أحسنت يا نواف. تفضل يا إبراهيم.

0: أعمال معددة
1: ما
0: لو معددة يحسب أن ماله أخلدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك زملائك عبد الله ونواف على هذه المشاركة الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوي.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
3: من درر الإمام ابن القيم.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
6: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان يوما على الكافرين عسيرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.
1: حديث قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. متفق عليه.
1: حديث قدسي.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. المملكة العربية السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مكة وعدته استفزازا للمسلمين. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة. هيئة العناية بالحرمين تخصص رقما موحدا للتواصل والعناية بالزوار وتحدد الأوقات الأقل كثافة لأداء مناسك العمرة. كان ذلك موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من تدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة في ثاني محاولة لاستهداف العاصمة المقدسة من قبل الحوثيين. هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية. أدانت المملكة العربية السعودية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة. أكدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين يعد تكرارا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر عموم المسلمين في شتى بقاع العالم. كما جددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك أكدت دول عربية وإسلامية ومنظمات إسلامية أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية يشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية. وفي استمرار في الاستهداف واتساع في نطاق التهديد وصولا إلى مناطق بالغة الحساسية بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت تواصل فيه المملكة حماية أمنها وسيادتها مع التزامها بعدم توسيع دائرة الصراع، موقف سعودي يقابله تصعيد حوثي متواصل وإدانات عربية وإسلامية ودولية. في التقرير التالي قراءة حول أبعاد هذا التصعيد.
3: الاستهدافات المتكررة للميليشيات التابعة لإيران للأعيان المدنية والمقدرات الوطنية بالمملكة وصل هذه المرة إلى المقدسات بعد اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لجنوب مكة المكرمة. هذه المحاولة الإجرامية والمشينة هي الثانية لميليشيا الإرهاب باستهداف قبلة المسلمين، وهي تذكير مرير بمدى استهانة هذه الميليشيا المارقة بكل المحرمات بعد انتهاكاتها الآثمة طوال سنوات بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بحق شعب اليمن وجيرانه. الحوثي المأزوم في صراعاته الداخلية وفتح الجبهات الخارجية لن يتورع عن تنفيذ أي جريمة مهما بلغت بشاعتها، طمعا في التمسك بسلطة انقلب على شرعيتها، ورغبة في تخفيف ضغوط زادت وطأتها على داعميه في طهران. المملكة وفي تأكيدها التصدي لهذا السلوك القائم على العدوانية حذرت الحوثي من مغبة مواصلة تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين من مختلف دول العالم وترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.
2: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء. أكدت المملكة العربية السعودية أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرة من تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاساتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في كلمته أن المملكة تتخذ نهج خفض التصعيد منذ بداية الحرب في اليمن، مبينا موقف المملكة الثابت تجاه حق الرد على الاعتداءات الحوثية.
4: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس مع التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتعيق حركة سلاسل الإمداد الدولية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد انتهجت المملكة طوال الأزمة اليمنية مسارا يعتمد على دعم التهديئات وإعطاء الأولوية للحل السياسي، وأسهمت في مختلف الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وتهيئة الظروف أمام اليمنيين للوصول إلى سلام شامل ومستدام، حيث سعت جاهدة وبالتعاون مع الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس جولدنبرغ والدول المجاورة الشقيقة إلى الخروج باليمن إلى بر السلام والاستقرار والازدهار، وذلك من خلال محاولة إيجاد مبادرات سياسية دولية وإقليمية ووطنية تفضي إلى إنهاء هيمنة ميليشيا الحوثي على الأراضي التي استولت عليها بقوة الجبر والإكراه.
2: مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرقم الموحد 1966 للتواصل معها واستقبال احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين. كما حددت الهيئة أوقات الكثافة المتوقعة لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الجاري، وأوضحت أن الفترة من 10 مساء حتى 4 صباحا ومن 9 صباحا وحتى 4 مساء تكون خفيفة، فيما ترتفع إلى مستوى متوسط من 5 صباحا وحتى 8 صباحا وتبلغ أعلى مستوياتها بين 5 و9 مساء، وهي الفترة التي صنفتها الهيئة ضمن أوقات الكثافة العالية. تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في نيجيريا الدورة العلمية 3 للأئمة وطلبة العلم في العاصمة أبوجا بمشاركة 100 مستفيد، وانطلقت الدورة 2 الماضي وتستمر 5 أيام، وتتضمن الدورة شرح العقيدة الواسطية بما يسهم في تعزيز معارف المشاركين في مسائل العقيدة وتأصيل المنهج الشرعي القائم على الكتاب والسنة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين. أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني اليوم على ضرورة تحلي طهران بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشارات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن بكين حثت جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وأكد على أن الصين لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد بشكل أكبر إلى اليمن والبحر الأحمر. قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم 5 أطفال، وأصيب 14 آخرون إثر انهيار المبنى المكون من 7 طوابق في غزة بسبب الحرب. وتشير الأنباء إلى أن ما يقرب من 100 شخص آخرين محاصرون تحت الأنقاض. أفاد مصدران محليان اليوم بأن ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار منجم للذهب الأحد الماضي في منطقة نائية بولاية غرب كردفان السودانية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اعتراض وتدمير طائرة مسيرات لقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. المملكة العربية السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مكة وعدته استفزازا للمسلمين. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة. هيئة العناية بالحرمين تخصص رقما موحدا للتواصل والعناية بالزوار، وتحدد الأوقات الأقل كثافة لأداء مناسك العمرة. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان محمد المالكي وأحمد المطيري وفيصل الرشيد، ونفذها على الهواء الزميل خالد بن محمد المالكي، وتشرف بإلقائها لأسماعكم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن وأمنه وقيادته وشعبه المجيد والمقيمين عليه من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
8: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
7: حياكم الله شيخنا الكريم، نسعد كثيرا أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب برنامج اللهم بك، الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأعذب ورق التحايا من فريق العمل، من الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنسيق عزام الحميضي، وفي الإعداد محمد الشمري، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: إذا إنسان أحسن إلي فما هي المكافأة التي أكافئه بها وجزاكم الله خيرا؟
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمكافأة المحسن قد وردت بها الشريعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمكافأة للمحسن تكون بأية صورة من صور الإحسان، ومن ذلك أن تهدي له هدية وتحسن إليه بمثل ما أحسن إليك. وإذا لم تجد ما تهديه إليه فتقول له: جزاك الله خيرا. فإن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لأنك تحيل الأجر إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وتدعو له، يعني مع جزاك الله خيرا تدعو له، وينبغي أن تجعل هذا مبدأ لك في الحياة، أنك تحسن لكل من أحسن إليك. وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يهدي من أهدى إليه، ويثيب على الهدية ويكافئ عليها. فينبغي أن يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة، بأن يحسن لكل من أحسن إليه، وبأية صورة من صور الإحسان. نعم.
7: أحسن الله لكم شيخ الكريم. معنا أول المستمعين الكرام، عبد الله، تفضل يا عبد الله.
9: ألو، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أخي الكريم.
9: أحبك الله معالي الشيخ.
8: أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
9: عندي سؤالين أحسن الله إليكم. عندي السؤال الأول، عندي أخي لديه عارض صحي جيوبرتية، لا يستطيع أحسن الله إليك الاستنشاق، يعني وصول الماء إلى الخشم، وإذا استنشق سبب له عارض صحي يمكن تقريبا يقعد ساعة يأثر عليه في الصلاة. نبغي رأي معاليكم. أحسن الله إليك. هذا السؤال الأول.
8: طيب. ما يقدر يستنشق مطلقا؟
9: لا عندي يقدر لكن ما يستطيع أن يصل الماء يعني إلى جو الأنف يعني.
8: لكن أطراف الأنف ممكن.
9: إيه نعم.
7: طيب تفضل هذا الشيء.
8: نعم ما دام أنه يستطيع أن يوصل الماء لأطراف الأنف فإن هذا كاف، فهذا هو الحد الأدنى للاستنشاق، ولا يلزم أن يبالغ في الاستنشاق، فإن المبالغة في الاستنشاق هي من سنن الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولكن ما دام أن من ذكره الأخ السائل يتضرر بهذه المبالغة فلا يبالغ في الاستنشاق، وإنما يكتفي بجعل الماء في طرف أنفه.
7: سؤالك الثاني عبد الله.
9: السؤال الثاني أحسن الله إليكم. أنا لدي أخ وأخت غير أشقاء توفيت والدتهم اللي هي خالتي أحسن الله إليكم، ولديها مال، علما أحسن الله إليكم أن والدي توفي قبلها ووالدتها على قيد الحياة. سؤالي أحسن الله إليكم، هل يرث والدي رحمهم الله جميعا أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
8: يعني والدك توفي قبل والدتهم؟
9: اي قبل والدتهم نعم، ولديهم مال اللي هو جدتهم اللي هي أم الأم لا زالت على قيد الحياة.
8: يعني فهمت من سؤالك أن لك أخ وأخت من الأب، وأن أمهم التي زوجت أبيك كانت موجودة بعد وفاة والدك ثم توفيت زوجة أبيك.
9: نعم.
8: وتسأل عن الميراث.
9: الميراث هل يرث الزوج أو اللي هو الوالدي أم لا؟
8: نعم.
9: وكيف طريقة التقسيم أحسن الله عليكم للابن والبنت وجدتهم في حال يعني عدم لا يرث الوالدي؟
8: طيب يعني جدتهم اللي أم زوجة أبيك موجودة؟
9: نعم أحسن الله إليكم.
8: أي نعم، يعني ورثتها ابن وبنت وأم
9: ولم. نعم.
8: أي نعم.
9: الآن سؤالي فقط أحسن الله إليكم، هل كيفية يرثون، وأيضا هل يرث والدي أم لا اللي هو الأشقاء؟
8: سؤالك الأول عن إيش؟
7: يسأل شيخنا الكريم عن والده، يقول والده توفي قبل زوجة أبيه.
8: لا هو بس الجزئية الأخيرة، قال أسأل عن ثنتين.
7: إيه؟ لو تعيد سؤالك يا عبد الله.
8: آخر جزئية قلت تسأل عن إرث والدك، والشيء الثاني ما هو؟
9: أقول له شيء ثاني أحسن الله إليكم، ما أدري هل يرث الأشقاء يعني
8: الأشقاء هل يرثون من زوجة أبيهم؟
9: نعم.
8: اي نعم.
7: طيب تفضل هذا الشيء.
8: اما بالنسبه لميراث والدكم من زوجة ابيكم فلا يرث، لانه قد مات قبلها فهي التي ترثه، اما هو لا يرثها لانه قد مات قبلها، فهي ترث منه وارثها يذهب لورثتها، وورثتها هم ابنها وابنتها وامها، امها السدس، والباقي لابنها وابنتها للذكر مثل الحظ لأنثيين. وأما أنتم فليس لكم شيء من ميراثها لأنها زوجة أبيكم، ليست أمكم وإنما هي زوجة أبيكم، فليس لكم شيء من ميراث زوجة أبيكم، ووالدك لا يرث منها وإنما هي التي ورثت منه. نعم.
7: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول بالنسبة واحدة المستمعات الكريمات تقول هل ما يسمى بالمسكرة تمنع وصول الماء في الوضوء؟
8: ما يسمى بالمسكرة، أولا ما المراد بالمسكرة؟ المسكرة التي تضعها بعض النساء لتجميل الرموش ولأجل التجمل، هذه المسكرة إذا كانت تشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الرموش فيجب إزالتها عند الوضوء، لأن الواجب غسل ما يجب غسله ووصول الماء إليه. أما إذا كانت مجرد لون لا يمنع وصول الماء ولا تكون طبقة فلا بأس ولا تؤثر على صحة الوضوء. وعلى ذلك فيعني المسكرة أنواع لا نستطيع أن نعطيها حكما عاما، خاصة لأنها يعني تتجدد خاصة في السنوات الأخيرة، فهي أنواع وأشكال، لكن الضابط فيها أنها إذا كانت مجرد لون لا يمنع وصول الماء فإنها لا تؤثر على صحة الوضوء. أما إذا كانت لها طبقة عازلة تمنع وصول الماء فلا بد من إزالة هذه الطبقة. نعم
7: نعم، أحسن الله إليكم شيخ الكريم. معنا أبو سلطان من الرياض، تفضل يا أبا سلطان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله الشيخ سعد.
8: حياكم الله، بارك الله فيك.
1: أحبك في الله.
8: أحبك الله وأكرمك.
1: بالنسبة يا شيخ، أنا غسل الكلى وأحيانا يد وصلي عند السرير على الكرسي أجمع الظهر مع العصر، وأحيانا أطلع 3:30 وصل البيت 4 وصلي الظهر والعصر، لكن التسبيح والتهليل يكون واحد ولا كل صلاة تسبيح وتهليل؟
7: طيب تفضل هذا الشيء.
8: نعم، أولا بالنسبة للجمع يجوز لك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير وتختار ما هو الأيسر والأرفق بك، لكن طبعا من غير قصر. أما بالنسبة لأذكار الصلاة فكل صلاة لها أذكارها، فتأتي بأذكار الظهر ثم تأتي بعد ذلك بأذكار صلاة العصر. نعم
7: نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، هذا مستمع يقول: والدي رحمه الله كان لديه آلة رياضية في المنزل وكان لا يستعملها وأراد تصريفها، فسأله أخي عنها فقال له: أبي خذها لا أحتاجها. السؤال: هل تعد من جملة تركة الورثة أم هي ملك لأخي فقط وجزاكم الله خيرا؟
8: إذا كان أخوك قد قبضها فتعتبر ملكا لأخيك، أما إذا كان لم يقبضها وبقيت في مكانها حتى توفي أبوك فهي ملك للورثة. ويدل لذلك قصة عائشة رضي الله عنها مع أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قد وهبها مالا، وهبها من ثمار نخله في العالية، ولما حضرته الوفاة قال لعائشة: يا بنية، لو كنت حزت هذا التمر لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله عز وجل. وكان هذا بمشهد من الصحابة فكان كالإجماع، فقوله لو كنت حزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث، هذا يدل على أن الإنسان إذا وهب أحدا شيئا ولم يقبضه فإنه يكون مال وارث، أما لو قبضه فإنه يكون ملكا له. وعلى ذلك نقول: إذا كان والدك قد وهب هذه الآلة لأخيك فإن كان أخوك قد قبضها فهي له، وإن كان لم يقبضها فإنما هي مال وارث وتكون للورثة. لكن إن تسامح الورثة وأعطوها لأخيك فهذا من البر بأبيهم، لأنهم يحققون رغبته، وهذا هو الذي ننصحهم به، ننصحهم بأن يحققوا رغبة أبيهم ويهبوا هذه الآلة لأخيهم. لكن أرادوا أن يستقصوا في حقهم فلهم أن يعتبروها من التركة وتباع وتوزع عليهم بحسب الإرث. نعم
7: نعم، صلى الله عليكم شيخ الكريم. معنا رفعة من القوعية، تفضل يا رفعة.
2: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ عندي 3 سؤالات.
7: نعم
2: عندي 3 سؤال.
7: إيه السؤال الأول؟
2: السؤال الأول: قبل الظهر سنة ولا ما قبله؟
7: طيب السؤال الثاني:
2: قبل المغرب سنة ولا ما قبله؟
7: طيب
8: يعني قبل المغرب تقصدين بعد الأذان قبل الصلاة؟
2: ها؟
8: يعني
2: لا من الدنا أتسنن ولا ما تسنن؟
7: تقصدين السنة الراتبة
2: قبل السنة؟ أسألك وقبل السنة ولا ما قبل السنة؟ في السنة
7: سنة راتبة تقصدين؟
8: لا تقصد قبل صلاة المغرب.
7: إيه قبل صلاة المغرب. طيب السؤال الثالث؟
2: المغرب والظهر.
7: والظهر والثالث السؤال ما هو؟
2: رحت أتمر في رمضان ودخلنا مع المغرب بس ما بعد الدن. عاد حنا ندور المحل نبي نجلس نفطر أدن من الدن ويوم الدن من الدن جلسنا نفطر. أنا أفطر فقامت ذيك المرة بوزاني وصلت وأنا أبي أصلي مع المغرب أشغلتني وقمت وصليت والمطوع ما بعد أقام.
7: طيب.
2: ويوم قدني بسلم لا ينبدوا كبروا.
8: المهم انك صليتي بعد الاذان.
2: ها
8: صليتي بعد اذان المغرب؟
2: ايه بعده بس ما بعد قام.
8: ايه طيب. وصليتي معهم؟
2: لا يما كبروا وانا قدني مسلمه قدني بسلم من صلاه المغرب ثلاث ركعات.
7: اي الشيخ يقول صليتي مع الامام بعد ما انتهيتي من صلاه المغرب؟
2: صليت معهم اعتبرها
7: السنه
2: يا شيخ
7: نافله. طيب الله يجزاك خير. شيخنا في سؤال الاول احسن الله اليكم رفع من القوعيه تقول هل قبل صلاه الظهر هناك سنه؟
8: نعم قبل صلاه الظهر السنه الراتبه وهي اربع ركعات على القول الراجح ركعتين ثم ركعتين.
7: جميل. وسؤالي الثاني احسن الله اليكم تقول هل قبل صلاه المغرب سنه؟
8: قبل المغرب سنه غير راتبه يعني يستحب لك أن تصليها ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها كما قال أنس رضي الله عنه كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فهذه سنة أيضا يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب يعني بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب.
7: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. في سؤالها الثالث تقول أنها قامت بأداء مناسك العمرة في رمضان دخلوا الحرم المكي الشريف قبيل الأذان بعد أن رفع الأذان قامت امرأة وصلت ثم تبعتها وصلت هي المغرب وعند نهايتها للصلاة في الركعة الثالثة أقيمت صلاة المغرب فسلمت من صلاتها وقد نوتها فريضة ثم صلت مع إمام الحرم المكي الشريف ونوتها نافلة فهل فعلها هذا صحيح؟
8: ليس عليها شيء صلاتها وحدها تقع صلاة فريضة وصلاتها مع الإمام تكون صلاة نافلة وهي امرأة ليس عليها لا تجب عليها صلاة الجماعة أصلا فليس عليها شيء هي مأجورها إن شاء الله تعالى وهي قد أدت الفريضة وتنفلت لكن كانت النافلة مع الإمام فليس عليها شيء.
7: نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. تقول إحدى الأخوات أنها صلت الفجر وفي ختام أول ركعة سهت وجلست للتشهد الأول وسلمت سلاما واحدا وبعد ذلك أدركت أن باقي لها ركعة فقامت وأدت الركعة الثانية وبعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية سجدت سجود سهو بعد السلام فهل فعلها هذا صحيح؟
8: نعم فعلها صحيح لأنها قد سهت في صلاتها بهذه الزيادة ثم تداركت وأتت بركعة وسجدت السهو فأتت بالمطلوب منها شرعا والمطلوب منها في هذه الحال أن تسجد سجود السهو بعدما تتدارك النقص فقامت وتداركت وأتت بركعة أخرى ثم سجدت سجود السهو فأتت بالمطلوب منها شرعا فليس عليها شيء.
7: نعم أحسن الله لكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول بالنسبة للوضوء ومسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه كاملا أم يكفي أغلبه؟
8: يجب تعميمه كاملا في أرجح أقوال أهل العلم والأفضل أن يبل أصابع الأفضل أن يبل باطن كفيه بالماء ويمسح رأسه مبتدئا من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يرد يديه من قفاه إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأكمل والأفضل وهذا هو هذه أكمل الصفات في مسح الرأس أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يردهما من قفاه إلى المكان الذي بدأ منه ولو أنه اكتفى بالمسح مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى قفاه كفى ذلك، لكن المطلوب هو تعميم جميع الرأس بالمسح.
7: نعم، الله يسعدكم شيخ الكريم. معنا وائل من جدة، تفضل يا وائل.
10: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا وائل.
10: جزاكم الله خير يا رب.
7: اللهم امين، تفضل سؤال.
10: انا عندي سؤال لعم الشيخ. انا شغال مدير حسابات في معرض سيارات بجدة. تمام. نتعامل بالكاش وبالتقسيط عن طريق البنوك، جميع انواع البنوك. تمام.
7: جميل.
10: مندوبنا احنا، انا في معرض سيارات، مندوبنا بيجيب العميل، مندوبنا بيعمل اعلانات وبيتعامل مع العميل وبيرسل اوراقه للبنك، والبنك بيصدر لينا أمر شراء ومعنى اتفاقية مع البنك، وبيصدر أمر شراء باسم المعرض، وبيصدر لنا بعدين أمر بتفويض بتسليم السيارة. تمام. وبنسلم العميل، وبعد ما بنسلم العميل بنرفع الأوراق للبنك، يعطينا ما بلغنا كاش، وهو ما بينه وما بين العميل عقد التقسيط. فهل علي شيء بالنسبة للراتب أو بالنسبة للوظيفة أو شيء؟ جزاكم الله كل خير.
8: الذي يعطيكم الكاش البنك وليس العميل.
10: البنك. نعم. والاستمارة تصدر باسم البنك.
8: طيب إذا بعتم السيارة، هل مندوب البنك يستلم منكم الأوراق أو بطاقة جمركية؟
10: طبعا طبعا يستلم البطاقة الجمركية بتاعت السيارة ويصدر اللوحات، بس صار الحين المرور في المعرض يا شيخنا، وصار يفوضنا احنا باصدار الاستماره. كان الاول مندوب البنك يروح المرور ويصدر اللوحات.
8: لكن مندوب المرور متواجد عندكم في المعرض.
10: مندوب موظف من قبلنا احنا، المرور فوضنا احنا.
8: لا اقصد مندوب البنك. مندوب البنك
10: في بنوك بيكون جالس فيها مندوب المعرض، وفي بنوك تانية بتواصل. طبعا البنك نشر له مناديب على معارض السيارات.
8: نعم.
10: في منهم من هو جالس عندنا، في منهم من جالس في معارض تانية، يتواصلوا المناديب بتوعنا معاه بالإيميل بالواتساب بكده.
8: نعم.
7: طيب تفضل فضل الشيخ.
8: هذه المعاملة تجوز إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وتسمى مسألة المرابحة للواعد بالشراء، وهي تجوز إذا انضبطت بالضوابط الشرعية. من أبرز هذه الضوابط أن يكون تعاملكم مع البنك، أنتم تبيعون السيارة على البنك، والبنك يبيع السيارة على العميل مقسطة. وعلى هذا فلا بد أن مندوب البنك هو الذي يستلم منكم الأوراق ويستلم منكم البطاقة الجمركية الأصلية، فتبيعون عليه السيارة، ثم مندوب البنك يبيعها على العميل، وليس لكم أن تبيعوا أنتم على العميل مباشرة ويكون البنك فقط هو الذي يمول. هذا لا يجوز، لأنها تتحول إلى قرض بفائدة. ونحن حتى نصحح هذه العملية لابد أن تكون بيعا وشراء. فعلى هذا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية بأن قمتم ببيع السيارات على البنوك، ويكون تعاملكم مع مندوب البنك، ومندوب البنك يستلم الأوراق ويستلم البطاقة، ثم مندوب البنك يبيعها على العميل، فلا بأس بذلك. أما إذا كنتم تبيعون على العميل مباشرة والبنك مجرد ممول، فهذا لا يجوز. فلا بد من الحرص على تحقيق الضوابط الشرعية، وأن يكون تعاملكم مع مندوب البنك لا مع العميل. العميل فقط هو الذي يدل على السيارة التي يرغبها، لكن من حيث البيع والشراء يكون تعاملكم مع البنك، فالبنك هو الذي يشتري منكم السيارة ثم يبيعها البنك على العميل.
7: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول: أجريت عمليتين جراحيتين في مجرى البول أكرمكم الله، بعدها ألاحظ أحيانا نزول قطرات من البول على الملابس دون قصد، وأجتهد في التنظيف والاستنجاء قدر استطاعتي، لكن يغلبني ذلك أحيانا بسبب حالتي الصحية. وقد سمعت حديثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان لا يستنزه من بوله، فأصبحت أخاف من عذاب القبر. فهل من ابتلي بخروج قطرات البول بسبب مرض أو عملية جراحية مع حرصه الشديد على الطهارة وبذل ما يستطيع يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟ وما الذي تنصحونني به حتى أبرئ ذمتي من التقصير وأتجنب هذا الوعيد؟ وجزاكم الله خيرا.
8: لا يدخل في الوعيد المذكور في الحديث، وذلك لأن خروج البول بغير اختيارك، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو غاية ما تستطيع. فليس عليك حرج، وإنما تتق الله ما استطعت. وننصحك بأن تخصص ملابس داخلية للصلاة، تجعل ملابس داخلية خاصة بالصلاة وقت الصلاة تلبسها، فهذا ربما يخفف الأمر. ولو خرج منك شيء بغير اختيارك وقد فعلت السبب وخصصت ملابس فليس عليك شيء، حتى لو صليت في هذه الملابس فتأخذ حكم صاحب الحدث الدائم وليس عليك شيء. وننصحك بألا تشغل فكرك بهذا الموضوع، لأن إشغال الفكر به يؤدي إلى الوسواس، فكثير ممن ابتلي بالوسواس كانت بدايته بمثل هذه المسائل، يبدأ يسأل ثم يشغل فكره ثم يتحول إلى الوسواس. المهم أنك تعرف الحكم الشرعي وتطبقه من غير أن تشغل فكرك به حتى لا يتحول إلى وسواس.
7: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين جميعا في ختام هذا اللقاء المبارك.
8: اللهم آمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
7: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل، معطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

0: يصمت.
1: يخبر تعالى أن الخلائق يوم القيامة تبرز كلها، برها وفاجرها، لله الواحد القهار، فيجتمعون له في مكان بارز من الأرض ليس فيه شيء يستر أحدا. فيقول الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده: إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، فحيث أمرتمونا أتمرنا وفعلنا، فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة للأتباع: لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، فليس لنا خلاص مما نحن فيه، إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إياها، كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد.
2: وقال

يخبر الله تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعه النجاة والسلامة، وكان وعداً حقاً وخبراً صدقاً. ثم قال إبليس لعنه الله: وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم، وما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به، إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، وما أنا بنافعكم ولا منقذكم ولا مخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني جحدت أن أكون شريكاً لله عز وجل، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال الله عز وجل: إن الظالمين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم.

الله تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله.

0: يضرب الله تعالى الشجرة الطيبة مثلاً بالمؤمن، فلا إله إلا الله في قلبه، يرفع بها عمله إلى السماء، فهو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماذني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند

0: الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء. وسبحانك يا كريم الوجه، سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي. وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك. اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك. اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك. اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.
1: سنن النوم. النوم وفيه عدة سنن: إغلاق الأبواب عند النوم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. رواه البخاري ومسلم. والعلة في الأمر بإغلاق الأبواب منع الشياطين من الدخول كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه الآخر: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري ومسلم. إطفاء النار قبل النوم، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. رواه مسلم. وعليه يقاس أي شيء يكون سببا في جر الحريق لأهل البيت، فيحترز مثلا من الأشياء التي ربما تؤثر على وسائل التدفئة لقربها منه فتكون سببا في اشتعال الحريق ونحو ذلك، لأن العلة واحدة والنار عدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء قبل النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. رواه البخاري ومسلم. نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقائنا متجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والتسديد، وأن يرزق الجميع العلم النافع العلم الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل.
4: اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا. لعلنا نبدأ بأسئلة هذه الحلقة، ومع هذا السؤال الذي يقول: عندما أقرأ القرآن أتوقف أحيانا لأدعو لمن علموني التجويد أو حفظوني في صغري، هل هذا جائز وهل ينقص من أجر القراءة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والسجد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: عندما أقرأ القرآن أتوقف أحيانا لأدعو لمن علموني التجويد أو حفظوني في صغري إلى آخره. هذا لا شك أنه أولا جزاك الله خيرا، وهذا من البر، وهذا من أيضا الاعتراف بالمعروف والاعتراف بالفضل لأهله. ولا شك أنه طبعا كتاب الله عز وجل وتعليمه والحرص على إتقانه من قبل المعلمين من خير ما يقدم له، فكيف إذا يعني خرج من تحت أيديهم طلاب نجباء وأيضا فضلاء إن شاء الله وأخيار، ويعترفون بهذا الفضل وأحسنوا الاستفادة من معلميهم. لا شك أن هذا يعني من أعظم ما يرجى، سواء في الدنيا وفي الآخرة، وفي الإحسان والإتقان للتلاوة والحفظ. وهذا أولا هذا من إن شاء الله إحسان المعلمين، وكذلك من نجابة المتعلمين. ولهذا في سؤالك هذا تقول يعني تتوقف لتدعو، لا مانع يعني، وخاصة إذا استحضر الإنسان أحيانا وهو يمر بعض الآيات قد تكون لها مواقف خاصة مع معلميه، إما استذكارية وإما اعتبارية، وإما قد يكون شرح من الشيخ أو بيان لموقف مثلا ديني أو موقف اعتبار، فتذكره ثم تذكر شيخك. هذا من البر ومن اللطائف، ومن لعله أيضا يكون من التدبر. ولهذا الدعاء المعلمين وأهل الفضل هذا من أعظم صور الوفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما لا أجد يعني أعظم من معروف أن يعلمك كتاب الله وأن يحفظك وأن أيضا يعلمك تعليما متقنا كما تفضلتم في التجويد وفي حسن التلاوة وفي جودة الحفظ ونحو ذلك. فإذا توقف القارئ أحيانا ليدعو لوالديه ولمعلميه والمحسن إليه، هذا حسن ولا حرج فيه إن شاء الله، ولا هناك يعني دليل يمنع، بل ولا إن شاء الله ينقص من القراءة ولا من ثوابها. خاصة الحمد لله أن يكون القارئ حاضر القلب، يعني مستجمع الفكري ومستحضر الفعل النباهة في كل ما هو والتدبر، لكن لا يكثر التوقف بحيث يعني فعلا تنقطع التلاوة، إنما في بعض مناسبات أو قد يكون موقف دعاء مثل آيات دعاء تدعو بها، أو كما قلت موقف مر معك مع الشيخ وهو يحفظك مثلا ذكره، يعني إما تفسير لآية وإما سبب نزول مثلا ذكره من أجل أن يحفظك ومن أجل أن يعني يستثير همتك العلمية والتعليمية، فتذكرهم أحيانا فتدعو له، لكن أن يكثر لا تكثر، يعني ما الأصل هو التلاوة، والأصل هو التنبؤ التلاوة وتدبر القرآن، فإذا دعوت أحيانا أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما التصوير الذي يدخل في تحريم ذوات الأرواح؟
5: هو التصوير ذوات الأرواح، يعني هو فعلا الممنوع تصوير ذوات الأرواح، سواء بالتماثيل وهذا أشد تجسيم، يعني مجسمة تماثيل خشب أو بحجارة أو بغيرها أو بالبلاستيك هذا أو غيره، أو بتصوير القلم الرسم، يعني بالرسم اليدوي، هذا كله ممنوع، لكن من ذوات الأرواح، وخاصة كما يقول العلماء إذا كان صورة يعني تبقى مع الروح، صورة كاملة مجسدة كاملة، أما لو صور رأسا مثلا أو صور جزءا بحيث لا تبقى معه، أو أجزاء يد أو رجل أو نحو ذلك، هذا رخص فيه كثير من أهل العلم. وإلا لا شك أن التصوير يعني أمره شديد حقيقة، والناس تتساهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، في الصحيحين هذا، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، يعني هذا وعيد شديد، ويعني لعله يدخله في كبائر الذنوب. كيف إذا كانت ساعة تماثيل أو صورا كاملة؟ فينبغي يعني مهما كان، حتى ولو رزق العبد، أحيان بعض الناس يرزق موهبة التصوير كما يقول، وخاصة في الوقت الحاضر يعني شاعت هذه الأمور وتداخلت كما يقال الثقافات، فصار أحيانا يستحسن بعض التصوير، فهذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن يكون دينه أولا، وأن تكون أحكام الشرع حاضرة في ذهنه، مهما استحسن التصوير ومهما يعني رأى أن عنده موهبة أو ملكة أو نحو ذلك، مهما كان هذا يبقى الشرع فوقه وأحكام الشرع فوقه، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. أما ما كما يعني مر كثيرا وذكره مشايخ، وهو إذا كان لحاجة مثل تصوير الهوية أو تصوير الجواز السفر أو الرخصة أو المعاملات الرسمية، هذا معنى أنه هذا مرخص فيه للحاجة، أما مع ذلك فينبغي أن يكون على أصل التحريم كما هو معلوم. وأشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لعن أكل الربا كذا لعن المصورين، وهذا يدل على على على على عظم الموضوع، وينبغي فعلا أن يعني يحتاط المسلم دينه، ولا يعني ينجرف مع خاصة مع التيارات الثقافية ومع ما يسمى هواية الرسم ونحو ذلك، وإن كذا. أما غير ذوات الأرواح فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما معنى طلب العلم وكيف تطلبه المرأة؟
5: طلب العلم من أجل القربات، ومن أعظم الطاعات حقيقة، يعني وحينما يهب الله عز وجل العبد يعني أو المسلم يعني فعل رغبة في طلب العلم، فهذا إن شاء الله من علامات الخير ودلائل فعل أن الله يريد به خيرا، سواء كان مسلما أو مسلمة. فطلب العلم مطلوب من الذكر والأنثى، والعلم الصحيح والطلب العلم الشرعي الصحيح هو الطريق الموصل إلى الله، هو الموصل إلى الله عز وجل وإلى معرفته وعبادته وحسن عبادته وعلى بصيرة. ولهذا الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا هناك من العلم هو واجب، وهو ما يتعلق به اللي يسميه العلماء فرض العين، وهو ما يتعلق بتعلم المسلم أمور دينه التي لا يستقيم دينه إلا بها، من الصلوات والوضوء وأحكام الخاصة به، وفيه فرض كفاية، وهو ما يتعلق بما عدا ذلك، لكن العبادات فرض عين، والتاجر عليه فرض عين في التجارة، والحاج إذا أراد أن يحج أيضا عليه يتعلم أحكام الحج، والمزكي إذا كمل الزكاة عليه الزكاة، وفي رمضان يتعلم المسلمون عليه أحكام الصيام، وهكذا. والمرأة كذلك تتعلم وتطلب علم وتجتهد وتتبع أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، وما تحتاجه كذلك من أحكام الأسرة أيضا، وما الحق الشرعية وحق الزوجين ونحو ذلك. ويحسن لا شك طبعا يعني أن يقترن بذلك الإخلاص، وهذا مهم جدا، وخاصة إذا وفق العبد لطلب العلم مع الإخلاص، هذا من من من أعظم أسباب التوفيق إن شاء الله. ويتعلم المسلم يعني أمور العقيدة والعبادة والمعاملات، ويتعلم عن طريق المشايخ، والمرأة لا تتعلم لا مانع مع المعلمات ومع أو مع أقارب أو حتى مع العلماء إذا كانت يعني محتشمة وكان يعني بطريقة مرتبة ومحافظة على حجابها ومحافظة على ضوابط الشرعية فلا مانع. ولهذا يعني شيخنا المازي رحمه الله يقول يعني المرأة يشرع لها الطلب العلمي، بل قال يجب عليها أن تتعلم لسماع العلمي من طريق الإذاعة مثلا أو وزارة النساء المعلمات وحضور مجلس العلم التي تستطيع حضورها مع التستر حتى تسمع الفائدة، والمكاتبة بالتلفون بالهاتف بوسائل الحمد لله الآن المتاحة كثيرا، المشاهدة والمسموعة والمقروءة، فهذا كله من الوسائل. والآن الأدوات السمعية والمرئية كثيرة بالحيل ومفيدة جدا، فكل هذا لا مانع أن أن أن أن تتعلم المرأة من طريقه، والأمر في هذا واسع. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالها الآخر تقول فيه: ما حكم رؤية النساء المتبرجات عبر الجوال من قبل نساء مثلهن؟
5: هو لا شك أن المرأة ترى المرأة، والمرأة ليست متبرجة في حق المرأة، مرأة ما ليست متبرجة إلا إذا كشفت ما لا يجوز كشفه، أو مباركة زيادة في كشف الصدر مثلا أو الساقين أو الفخذين، هذا ما يجوز. لا، أما أن ترى المرأة، ما ترى المرأة من بعضها، من رأسها ووجهها وإلى آخره ويديها ونحوه مما هو عادة مكشوف بين النساء، ما جرت العادة بكشف بين النساء فإن المرأة ترى المرأة، سواء كان حضوريا أو كان عن طريق الاتصال أو عن طريق الوسائل هذه لا مانع. لكن مع لا شك طبعا البعد عن الوسائل الفتنة أو وسائل فعلا الانحراف السلوكي، هذا لا يجوز إلا في حق الرجال ولا في حق النساء، أو يكون سبب في نشر المنكرات أو نحو ذلك أو فيها محاذير شرعية، هذا لا يجوز. وإن الأصل أن المرأة مع المرأة يعني تكشف ما جرت العادة بكشفه بين النساء، فهذا واسع. ولهذا ذكر الله عز وجل وقول للمرأة يغضون من أبصارهن يعني مع الرجال، ويحفظ إلى قال ولا يبدين إلا بعولتهن أو آبائهن، أو هؤلاء تكشف لهم من الرجال أو النساء أو نسائهن، فالنساء فيما بينهم ليس هنا بينهم يعني إلا ما جرت العادة بكشفه، هذا هو الذي يقال والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم صلة الرحم للشخص المؤذي؟ هل يجوز الاقتصار على المناسبات اتقاء لشره؟
5: هذا السؤال نعم لا شك طبعا الإنسان لا يقطع رحمه أبدا حتى ولو كان مؤذيا، لكنه لا شك طبعا لا تكون صلته كصلة مثلا اللطيف والذي فعل حسن التواصل، لكنه لا ينبغي أن يقطع أبدا، ولا أن يعني ينوي القطع يعني مهما كان يعني صاحبه يعني سيء الخلق، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا إذا كان مؤذيا لا شك أنك، والأخ السائل يقول الاقتصار على المناسبات، في المناسبات وغيرها لا مانع، لكن تتقي شره نعم، لكن تتقي شره حق، لكنك لا لا لا تنوي القطع والمقاطعة، لأن هذا هو الممنوع. ولهذا ليس الواصل مكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه صلاة. لكنك فعلا تتقي شره لا شك طبعا، لا يقال أنك تقابل وقاحة بوقاحة، لا، إنما تتقيه. فتزروا أحيانا تتصل بالهاتف بالسؤال بإرسال رسالة مثلا نصية أو نحو ذلك أو سمعية، ولا ما أن تهديه مثلا هدايا، وأيضا تحضر مناسباته من زواج أو حتى زيارة مريض إذا مرض أو تعزية أو نحو ذلك، هذا كله من الصلة. ومهما كان يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لكنك لا تنوي المقاطعة أبدا، جزاك الله خيرا.
4: أحسن الله إليكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعين الأعزاء. هذا الأخ المرسل يقول: قمنا بعمل مجموعة واتساب لنشر مواعيد صلاة الجنازة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل يجوز نشر صور المتوفى مع الموعد؟
5: لا، إنشاء مجموعات من باب تذكير، وأحيانا حتى سواء تذكير لحضورها وتشييعها، وهذا لا شك أنه من أعظم القربات التشييع. من حضر الجنازة لا من صلى عليها فله قراط، ومن حملها أيضا قراط، ومن معها شيعها حتى تدفن فله قراط أو إلى آخره، فهذا كله طيب. وإنشاء مجموعة من أجل هذا حسن، لكن موضوع نشر الصور لا. لا لا لا تنشر الصور، ولا ليس لك حاجة. قد تصور إذا كان كما يقال طب شرعي، أو كان في حادث واحتاجوا إلى فعلا يصوروه من أجل يعني إثبات البراءة أو إثبات الجريمة أو نحو كذلك، هذا لا. أما مع ذلك فلا، الميت له حرمة ولا ينبغي أن تبتذل صوره. أما إن شاء مجموعة الإخبار بالوفاة وإخبار وقت مواعيد الصلاة ومواعيد التشيع ومواعيد يعني فعل العزاء ونحو ذلك، هذا لا لا لا لا لا لا حرج فيه إن شاء الله.
4: الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول الأخ المرسل: هل يوجد في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة؟
5: ليس فيه بدعة حسنة، إنما البدعة لا تكون إلا ضلالة، ولهذا يقول كل بدعة ضلالة. وما ذكر بدعة حسنة فقالوا أنها بدعة لغوية، وإلا ما في بدعة. البدعة هي خلاف الدليل وخلاف النص، والبدعة حقيقتها اصطلاحا ما أحدث في الدين على وجه التعبد، ما أحدث في الدين على وجه التعبد ولم يدل عليه دليل، هذه البدعة. ما أحدث في الدين من غير دليل على وجه التعبد فهذا هو هذه البدعة. أما ما ذكر مثلا حينما عمر في صلاة التراويح وصلي جماعة وقال نعمة البدعة، مقصود البدعة اللغوية، وإلا هي أصلها موجود. الرسول صلى بالمسلمين جماعة تراويح كما هو معلوم، لكنه توقف خشية أن تفرض عليهم، فلما ذهب هذا التخوف صلوها جماعة. وإلا ما الأصل أن كل بدعة ضلالة، وهذا الحديث مسلم: كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكر ثاني لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. هذه تحية طيبة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر. رحمه الله من سورة قاف.

بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: وعيد. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة قاف.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: أثر الإخلاص في إجابة الدعاء. الإخلاص لله تعالى شرط رئيس في إجابة الدعاء من الداعي وتحقيق سؤله، فالدعاء هو العبادة، ومن شرط العبادة ألا تجعل لغير الله تعالى كائنا من كان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى دعاءه عبادة. وتأمل قوله جل وعلا: ادعوني، الدال على قصده وحده بالدعاء، وقوله أستجب لكم الذي أتى جوابا للطلب مرتبا على الإخلاص في الدعاء لله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة. ولهذا استجاب الله دعاء أنبيائه ورسله والصالحين من عباده لما أخلصوا له الدعاء، كما في سورة الأنبياء في لجوء إبراهيم عليه السلام بجناب الله وتوكله عليه، ودعاء أيوب ويونس وزكريا. فقد ختم الله إخباره عن دعائهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأخبر عن سر إجابته لدعائهم بأنهم ملازمون للدعاء في حال الرخاء والشدة بإخلاص ويقين وحضور قلب. ولذا أمر سبحانه بالإخلاص له في الدعاء فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الإسراء.

0: ذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب بمن يشاطرني هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
13: مرحبا بكم، الله يحييكم دكتور يوسف.
12: في حلقة مضت مستمعي الكرام كان الحديث عن عام الحزن وما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحداث ومصائب كانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهابه إلى الطائف وما لقي من جحود واستهجان وربما إغراء للصبيان بالاستهزاء به وما إلى ذلك. فحادثته في حائط عتبة شيبة لما التقى به عداس فرآه وأسلم على إثر ذلك، وما أعقب ذلك من ذهول النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته أو في مسيره من حائط عتبة وشيبة إلى قرن الثعالب، 36 كيلو ربما أو تزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مذهولا لا يفكر إلا بهم هذه الدعوة، حتى قال عن نفسه: فلم أفق إلا في قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. وما بعد ذلك، تلا ذلك من مجيء جبريل عليه السلام وملك الجبال وما عرض عليه من إطباق الأخشبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين، وقد حدث هذا بفضل من الله عز وجل. ثم ما مكن به النبي صلى الله عليه وسلم من صبر وتحمل لهذه الأهوال العظيمة بعد هذه الشدائد والمصائب العظيمة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثت حادثة هي من أعظم ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الأحداث المؤلمة. حدثت تلك المعجزة العظيمة الخارقة لعادات البشر، ألا وهي الرحلة العظيمة الأرضية السماوية في ليلة واحدة، والتي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء وصلى بهم وعرج به إلى السماء، ثم فرضت في هذه الرحلة العظيمة أعظم الفرائض بعد التوحيد وهي الصلاة التي يصليها المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة فرضا. نريد الحديث عن هذا الحدث العظيم والتفصيل فيه، ما الذي حدث من أول لحظة حتى عودة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار ذلك بعده؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسراء والمعراج معجزة عظيمة وآية من آيات الله تبارك وتعالى، وجاءت في هذا التوقيت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكروب العظيمة التي وقعت له عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن ندلف إلى تفاصيل هذه الرحلة الأرضية السماوية العظيمة، لابد شيخ يوسف أن ننبه على أنه لم يصح حديث في أي يوم وقع الإسراء والمعراج، ولا في أي شهر ولا في أي سنة، وهذه حكمة من الله تبارك وتعالى. ومن هنا يعلم أن الاحتفال بليلة 27 من رجب بأنها ليلة الإسراء أنها بدعة وخطأ، لأنه لا يعلم متى التاريخ. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحتفل بها أو أن يعطيها شأنا آخر ويميزها عن سائر الأيام لفعل، ومع هذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر للصحابة متى وقعت وفي أي شهر، ولم ينقل لنا الصحابة ذلك. هي حادثة وقعت، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت فيها الصلاة الخمس ورجع وذكرها عليه الصلاة والسلام فقط، فنحن نذكرها لعظمها ولمكانتها في الإسلام، ولكننا لا نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتفل بها ويقام لها الولائم وتوزيع الوجبات وغيرها مما يفعله بعض المبتدعة هداهم الله.
12: نعم.
13: الإسراء والمعراج يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة روايات في ذلك، ولعلنا بإذن الله عز وجل نفيض في ذكر هذه الحادثة، وفي آخرها نرتب الأحداث تسلسليا التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له في هذه الحادثة، فيقول: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فرج عن صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. هذا يعتبر الشق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم رقم كم؟
12: الثاني.
13: هذا الثاني.
12: الأول
13: لما
12: كان عند
13: بني ساعدة، نعم، عندما كان صغيرا. الآن هذا الشق الثاني، هل هناك شق ثالث؟ الجواب نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت بين أو كنت بين النائم واليقظان، فأخذت إلى المسجد الحرام. لما أخذ إلى المسجد الحرام يقول عليه الصلاة والسلام: فأتيت بطست من ذهب مرئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، أي مرق، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم مرئ حكمة وإيمانا. هذا للمرة الثالثة، للمرة الثالثة. وهذا يا شيخ استعدادا للرحلة العظيمة المدهشة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أتي عليه الصلاة والسلام بالبراق. البراق هذا عجيب، دابة فوق الحمار ودون البغل، سريع جدا. ما هي سرعته؟ يضع حافره عند منتهى طرفه. ما هو منتهى طرفه؟ الله أعلم. فلذا كانت هذه السرعة المذهلة لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بسرعة عجيبة يعجز الإنسان عن تخيلها، والله عز وجل قادر على كل شيء. انطلق البراق برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، وهما في الطريق إلى المسجد الأقصى مروا بقبر موسى عليه السلام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره. هنا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وهذا يسمى إيش؟ هذا الإسراء. من بيته إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. يقول عليه الصلاة والسلام لما وصل يقول: أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وهذا يدلك على أن هذه الحلقة كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يربطون فيها إما البراق وإما غيره، لكن البراق جاء ما يدل على أنه ركبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لأن جبريل لما انتفض البراق قال: لم يركب أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرك.
12: فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
13: إيه نعم.
12: فقال بمحمد تفعل هذا.
13: الله أكبر.
12: فما ركب أو فما ركبك ركبك أحد أكرم الله على الله أكبر. منه فجرى عرق
13: الله. وهذا يدل على أنه ركبه أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين وحده، صلى ركعتين ثم خرج، فجاءه جبريل بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فخيره عليه الصلاة والسلام إما أن يشرب هذا أو يشرب هذا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة. هنا انتهى الإسراء وبدأ المعراج وهو الصعود إلى السماء. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال جبريل محمد. قال جبريل لقد بعث إليه ففتح لنا. وهنا تعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، الملائكة لا تعلم من سيأتي. لذلك تسأل تقول جبريل من؟ فيقول أنا جبريل. من معك؟ قال معي محمد. بعث إليه يعني أذن له؟ فيقول نعم بعث إليه. فتفتح السماء، وهذه هي السماء الأولى التي فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم. من وجد فيها؟ قال فإذا أنا بآدم
12: عليه السلام.
13: فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال جبريل قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعا للنبي ودعي للنبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فإذا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى يوسف وأعطاه الوصف الذي تميز به يوسف، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن، والنصف الآخر وزع على باقي البشر. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، إدريس عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، وذكر النبي الآية وهي قوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة، عرج به إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير.
12: وصف النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى عليه السلام قال فإذا هو رجل شديد السمرة،
13: نعم،
12: طوال جعد،
13: نعم،
12: كأنه من
13: رجال شنوءة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من السماء السادسة عرج به إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم،
12: الله،
13: إبراهيم أبو الأنبياء في السماء السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
12: الله.
13: والبيت المعمور هذا مقابل الكعبة في السماء السابعة، إبراهيم عليه السلام قد أسند ظهره إليه. لك أن تتخيل يا شيخ يوسف أن البيت المعمور يدخله، وقد أقسم الله عز وجل به في سورة الطور والبيت المعمور 70,000 ملك. 70,000 ملك مذ متى؟ مذ بني البيت المعمور ولا نعلم، هل هو قبل الكعبة معها؟ الله أعلم. مذ ذاك الوقت إلى قيام الساعة وهذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون.
12: الله أكبر.
13: كم مقدار هؤلاء الملائكة؟
12: الله أكبر. لا يعلم جنود ربك.
13: الله أكبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا ملك راكع أو ملك ساجد.
12: الله أكبر.
13: هؤلاء الملائكة،
12: تخيل هذا،
13: يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما أعظم الله عز وجل وعظم خلقه تبارك وتعالى. ثم بعدما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى السماء السابعة، ذهب إلى سدرة المنتهى، آخر شيء، آخر شيء، سدرة المنتهى. وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ففرض 50 صلاة في كل يوم وليلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل.
12: نعم. عند سدرة المنتهى أريد الحقيقة أن أذكر بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى جبريل للمرة الثانية.
13: نعم. على
12: صورة الملائكة.
13: نعم. 600 جناح.
12: نعم.
13: هنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل
12: بعدما
13: فرض الله عز وجل عليه 50. نعم. 50 صلاة،
12: وقد كلم الله
13: كفاحا.
12: نعم.
13: سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. ذلك نزل وموسى في أي سماء؟ في السماء السادسة. نزل فإذا بموسى عليه السلام، فقال له موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجعت إلى ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي. فحط علي 5، يعني صارت كم؟
12: 45.
13: صارت 45. قلت لموسى: حط عني 5. قال موسى: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال موسى: فلم أزل، قال عليه الصلاة والسلام: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى، حتى قال: يا محمد، أي قال الله عز وجل: إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها تكتب سيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه.
12: اللهم صل وسلم.
13: هذه 5،
12: لكن أرضى وسلم،
13: هذه 5 أجرها 50 صلاة، فضلا من الله عز وجل ومنة على هذه الأمة. ممكن يا شيخ يوسف الآن أن نرتب الأحداث.
12: نعم.
13: أحداث الإسراء والمعراج.
12: جميل.
13: لأن الحديث فيها طويل، وورد أيضا هناك روايات أخرى أيضا هي في الصحيح، ومنها من فرد فيه مسلم، ومنها من فرد فيه البخاري، ومنها اتفق على صحته. ممكن نحن نرتب الأحداث بناء على ما ورد من الرواية الصحيحة.
12: نعم.
13: في هذه حادثة الإسراء والمعراج. جميل. أول هذه الأحداث أنها وقعت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيته، فانشق سقف البيت ليدخل منه جبريل، ثم ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ عليه الصلاة والسلام، إلى المسجد الحرام عند بئر زمزم. فلما أخذ بين النائم واليقظان، شق صدره الشق الثالث، وإلى بطنه عليه الصلاة والسلام، وغسل بطنه بماء زمزم، ومرئ حكمة وإيمانا. الرابع من هذه الأحداث إحضار البراق.
12: نعم.
13: الذي هو فوق الحمار ودون البغل. وركبه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، خطوات هذا البراق مد البصر، يضع حافره حيث ينتهي إليه طرفه، ولا نعلم أين ينتهي طرفه، له سرعة مذهلة. الحدث الخامس ركوب البراق، وذكرتم يا شيخ يوسف أن البراق استعصى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أن من سيركبه هو خير من ركبه وهو محمد عليه الصلاة والسلام.
12: وذكرتم أن هذا فيه دليل على أن هناك من سبق النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه. نعم. وقد يكون في أن الأنبياء قد عرج قد أسري بهم إلى إلى إلى بيت المقدس.
13: نعم، لأنهم ربطوه أيضا في الحلقة. نعم. التي كان يربط فيها الأنبياء قول عليه الصلاة والسلام. نعم. الحدث السادس أنه عليه الصلاة والسلام في أثناء مسيره إلى بيت المقدس رأى من؟
12: موسى.
13: موسى يقول يصلي في قبره. صلاة موسى تختلف عن صلاتنا على ظهر الأرض، لأن حياة القبور وحياة البرزخ الله عز وجل أعلم بها، ليست كحياة الدنيا. وأيضا هو رآه
12: في السماء،
13: في السماء السادسة، وهذا من أمور الغيب التي لا تعلم كيفيتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في قبره يصلي، ومرة رآه في السماء السادسة. وماذا رأى؟ الله
12: صلى به في بيت المقدس أيضا.
13: نعم،
12: هو من ضمن الرسل والأنبياء الذين أرسلهم.
13: نعم،
12: الله.
13: صحيح.
12: والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء والرسل.
13: وأيضا لما رأى موسى يصلي في قبره وصل بعد ذلك إلى المسجد الأقصى، حيث ربط البراق بالحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء. لفتة، لماذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم؟
12: لماذا ربط البراق؟
13: نعم، مع أنه هذا دابة
12: معجزة
13: قد أتي بها خصيصا لمثل هذا، هي رسالة فعل الأسباب، ربطها، اعقلها وتوكل. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين. وهذه الصلاة ليست التي بالأنبياء، هذه الصلاة وحده عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. ثم بعد ذلك أتي عليه الصلاة والسلام بالخمر واللبن، وخير بينهما، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، وقال له جبريل اخترت الفطرة. بعد ذلك ينتهي الإسراء ويبدأ المعراج، والبراق توقف هنا. البراق وظيفته أو مهمته أن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم كيفيته، الله أعلم، لكن الله عز وجل عرج به حقيقة وليست مناما، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، حيث صعد به جبريل آخذا بيده، والنبي قال ذلك، قال ثم أخذ بيدي أي جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا وأمره كما ذكرنا. نعم. قال قد بعث لي. هنا بعد ذلك
12: أنت لا تستعرف
13: بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمر بسماء بعد سماء ويجد فيها إخوانهم الأنبياء. السماء الدنيا من كان فيها؟ كان أبونا آدم. سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد آدم السلام، فلما رد السلام وجد عن يمينه خلقا كثيرا، ووجد عن شماله خلقا كثيرا، وكان آدم إذا التفت عن يمينه ضحك مبتهجا مسرورا، وإذا التفت إلى شماله بكى حزنا وأسى. هذا الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهه عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه جبريل، فأجابه جبريل فقال هذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، فيضحك ويستبشر لأنهم بنوه.
12: نعم.
13: والأسودة الذين عن شماله أهل النار، فلذا كان يبكي، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم أباه آدم ودعا له بخير، وانطلق إلى السماء الثانية. في السماء الثانية جرى حوار بين خازن السماء وبين جبريل، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية. في السماء الثانية وجد عيسى ابن مريم وابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام، فرحب به. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عيسى ابن مريم فقال رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس أحمر كأنما خرج من ديماس. في هذه السماء شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة في السماء الثالثة لما صعد إلى السماء الثالثة شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، يوسف ابن يعقوب النبي والذي يلقب بالكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. وقد أعطي شطر الحسن ك كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السماء الرابعة رأى فيها إدريس والله عز وجل قال ورفعناه مكانا عليا. والسماء الخامسة شاهد عليه الصلاة والسلام هارون خليفة موسى في بني إسرائيل ووزيره، ولا أحد أمن على أخيه من موسى على أخيه هارون. لماذا؟ لأنه لما بشره أو ذكر الله عز وجل له النبوة قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك ما يا موسى. هذا الشرف العظيم ناله هارون،
12: أعظم شفاعة،
13: وصار في السماء
12: نعم.
13: الخامسة لأن موسى عليه السلام قال اجعل لي وزيرا من أهلي فاستجاب الله له، وكانت النبوة في موسى وهارون، وكان هارون في السماء الخامسة.
12: هذه شفاعة في الأرض عظيمة، والحديث لا يمل الحقيقة عن حادثة الإسراء، لكن لعلنا بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة نواصل الحديث عن هذه الحادثة العجيبة العظيمة الإعجازية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحسن أو بعيده. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وأيضا شكر للزملاء في استوديو الإذاعة بالقصيم من تنفيذ هذا البرنامج الزميل ريان فالح الحربي، وفي الإشراف والمتابعة الزميل متعب بن إبراهيم السليمي، وأيضا هذه تحية من الزميل عبد الله الزهراني في المتابعة. شكر الله لكم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
14: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
15: أعوذ بالله من

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة، هذا هو المجلس 49 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وفي هذا المجلس نقرأ الحديث الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب الذكر عقب الصلاة. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا حديث عظيم وفيه فوائد ودروس، وجاء به المؤلف رحمه الله لأن فيه الذكر الثاني من الأذكار بعد صلاة الفريضة. هذا الحديث متفق عليه على شرط المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وإن اختلف البخاري ومسلم في بعض أجزائه وألفاظه. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي: لم يذكر البخاري رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم: سمع إخواننا إلى آخره، كما نقله الزركشي في النكت على العمدة. قوله عن سمي بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء: مدني قرشي مخزومي مولاهم، روى عن مولاه أبي بكر الوارد ذكره هنا، وستأتي ترجمته، وكذلك أبي صالح السمان كما في هذا السند، وسعيد بن مسيب وغيرهم، وروى عنه عبد الله ابن عمر العمري ويحيى الأنصاري وسهل ابن أبي صالح ومالك وسفيان الثوري ومحمد بن عجلان وغيرهم. قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم رحمهم الله: إنه ثقة، روى له الجماعة، قتلته الحرورية الخوارج بقديد، اسم موضع قرب مكة، 31 و100، وهو مولى أبي بكر كما في هذا السند، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، اسمه كنيته على الراجح أي أبو بكر، قاله النووي وابن الأثير في جامع الأصول وغيرهما، وكنيته أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي، ومخزوم بطن كبير من قريش، وأبو بكر هذا مدني تابعي جليل، أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، والفقهاء السبعة من أئمة كبار التابعين وسادتهم، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد ابن ثابت وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة. قال النووي: وفي السابع ثلاثة أقوال، أحدها أنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، نقله الحاكم عن علماء الحجاز. الثاني أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الثالث أنه أبو بكر المذكور، قاله أبو الزناد. وفيهم يقول القائل: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. روى أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبيه عبد الرحمن وهو صحابي وجده صحابي، وروى عن أبي مسعود البدري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وروى عنه مجاهد وعكرمة وعمر بن دينار والزهري وغيرهم رحمهم الله. قال محمد ابن سعد: ولد أبو بكر هذا في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان فقيها كثير الحديث، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته، وكان مكفوفا، وهو وإخوته عكرمة وعبد الرحمن وعبد الله كلهم ثقات يضرب بهم المثل. توفي أبو بكر بالمدينة، قال ابن المديني، سنة 93، وعليه جرى البرماوي في نظم رجال العمدة، وكان يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات بها منهم. وقوله ابن عبد الرحمن أي والد أبي بكر تقدم أنه صحابي، وقوله ابن الحارث ابن هشام أيضا الحارث صحابي، وهو الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي. أسلم الحارث بن هشام يوم الفتح، استأمنت له أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحارث رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دخلت أنا وعبد الله ابن أبي ربيعة دار أم هانئ، وذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز جوار أم هانئ. قال: فأقمنا يومين، ثم انطلقنا إلى منازلنا، فجلسنا بأفنيتنا لا يعرض لنا أحد، وكنا نخاف عمر بن الخطاب، فوالله إني لجالس في ملاءة مورسة على بابي، ما شعرت إلا بعمر بن الخطاب، فإذا معه عدة من المسلمين، فسلم ومضى، وجعلت أستحيي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر رؤيته إياي في كل موطن مع المشركين، ثم أذكر بره ورحمته وصلته، فألقاه وهو داخل المسجد، فلقيني بالبشر، فوقف حتى جئته، فسلمت عليه، وشهدت شهادة الحق، فقال: الحمد لله الذي هداك، ما كان مثلك يجهل الإسلام. قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل الإسلام يجهل. وكان الحارث يكنى أبا المغيرة، وقيل أبا عبد الرحمن، وهو أخو أبي جهل ابن هشام، عداده أي الحارث ابن هشام في أهل الحجاز، وكان شريفا مذكورا، وخرج إلى الشام فقتل باليرموك سنة 15، وقيل مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم، وكان منهم، ثم حسن إسلامه، فخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغبا في الجهاد، فخرج أهل مكة يبكون لفراقه، فقال: إنها النقلة إلى الله تعالى، وما كنت لأوثر عليكم أحدا، فلم يزل مجاهدا إلى أن مات. وفيه يقول الشاعر: أحسبت أن أباك يوم سببتني في المجد كان الحارث بن هشام أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان وفي الإسلام. هذا وأبو صالح السمان الذي روى عنه سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن اسمه ذكوان مولى جويرية الغطفانية، يقال له السمان والزيات لجلبه لهما إلى الكوفة. روى عن عائشة رضي الله عنها وخلق، وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وخلق، وكان من علماء التابعين وثقاتهم، قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. مات بالمدينة سنة 100 رحمه الله. وفي المجلس القادم أريد بعض فوائد هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
1: لطائف قرآنية.
2: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: هذه الآية أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاسأل الله أن يعيذك وأن يحميك من الشيطان المرجوم المطرود عن رحمة الله. هذه الآية فيها لطائف. أولا، دلت هذه الآية على أن المشروع لقارئ القرآن أن يستعيذ بالله، ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة لأن الله أمر فيها فاستعذ، وهذا فعل أمر يدل على الوجوب في الغالب. ثانيا، دلت هذه الآية على أن كل عمل صالح سيحضره الشيطان لئلا يستمر فيه المؤمن. ثالثا، دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي من أشد الأعمال وقعا على الشيطان، ولهذا يحضر من بدايتها لأجل أن يفسدها، ولأجل أن لا يستمر المؤمن فيها أو لا يخلص فيها أو يشوش الفكر عليه حتى لا يتدبر. فدلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي أشد الأعمال وقعا على الشيطان. رابعا، دلت هذه الآية على أن المؤمن ضعيف محتاج للالتجاء إلى الله ولو في الأعمال الصغيرة كقراءة القرآن، فهو ضعيف لا يملك أن يطرد الشيطان حتى يلتجئ بربه. خامسا، دلت هذه الآية على أنه لا غنى للمؤمن عن حماية ربه لئلا تفسد عليه عبادته، فالله هو الذي يحمي هذه العبادة من الفساد، والله هو الذي يطرد هؤلاء الشياطين لا يفسدوا عبادتك، والله هو الذي يحمي هذا المؤمن لأجل أن يستمر ويثبت على هذه العبادة إلى نهايتها.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، 93 ينبع 90.9، 90.9 وادي الفرع 89.8، 89.8 المسجد 88.1، 88.1 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النساء.
1: أكمل الهدي.
2: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها. الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: حلقة النور، حلقة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ
2: خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارس أحكام تجويده. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نحتاج من الطلاب أن يعرفون بأسمائهم.
4: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري،
5: عبد الله سعد عبد الله الدرهم،
6: نواف بندر عثمان الزاهر.
3: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة الهمزة كعادتنا في كل حلقة. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك يعني ننبه بعض التنبيهات اليسيرة ثم نستمع لتلاواتكم جميعا. أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: الذي جمع مالا وعدده.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: أن ماله أخلده.
1: أن ماله أخلده.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: نار الله الموقدة.
1: نار الله الموقدة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: الأفئدة.
1: الأفئدة.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: في عمد ممددة.
1: في عمد ممددة.
0: عمد ممددة.
1: عمد ممددة.
0: بارك الله فيكم جميعا. هنالك بعض التنبيهات التي سنتكلم عنها في هذه الآيات، لكن قبل أن نبدأ، فيه خطأ شائع عند بعض الناس في الآية الثانية، يقرأ الذي جمع ماله وعدده، والصحيح إيش؟ ما لو وعدده. إيه؟ ما لو وعدده. كذلك في الآية التي بعدها بعض الناس يقرأ أيحسب أن ما له أخلده، وهذا خطأ. يحسب، يحسب أن ما له أخلده. إذن الذي جمع ما لو وعدده يحسب أن ما له أخلده. تكرر معنا بعض الأحكام مثل المد المنفصل في وما أدراك ما الحطمة، بعض أحكام الإدغام، وكذلك أحكام الميم الساكنة في قوله تعالى عليهم مؤصدة في الآية الثامنة، وكذلك في عمد ممددة عندنا تنوين جاء بعده حرف الميم، وهنا يكون الحكم إدغام بغنة. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
2: أعوذ

0: عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
1: حمد ممددة
0: في عمد ممددة.
1: أحسنت يا عبد الله، تفضل يا نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده.
1: أعدها.

0: في الحطمة
1: أعدها. لينبذن
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: طبعا هنا عندنا نون ساكنة بعدها حرف الباء يكون الحكم إقلاب. لينبذن.

0: المعتقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: عمد ممددة اللي قبلها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: أحسنت يا نواف، تفضل يا إبراهيم.
2: أعوذ

0: الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك زملائك عبد الله ونواف على هذه المشاركة الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: إن من أشرف الصفات وأحسن الخصال أن يخرج المصلي للمسجد في أحسن هيئة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك، تقف بين يديه تعالى تناجيه، تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه، فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال. فإن بعض المصلين هداهم الله لا يهتم بهذا لجهله أو لأن الصلاة تحولت عنده إلى عادة، فهو يستعد ويتجمل عندما يذهب إلى مكان عمله أو مكان وليمة أكثر من استعداده وتهيئه لو كان ذاهباً إلى بيت الله تعالى، إذ ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فحسب، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. إن الاهتمام بحسن الهندام وحسن المظهر في الصلاة أمر مطلوب، فالمسلم لا بد أن يستشعر عظمة من يقف بين يديه وأنه في بيت من بيوته. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما صلاة الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعند الحاكم في المستدرك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان لتميم الداري رضي الله تعالى عنه حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح، فاقتدي بهم يا رعاك الله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الإسراء والكهف.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الإسراء والكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: لا يقتصر تأثير القرآن الكريم على حياة المؤمن في الدنيا، بل إن بركاته تكون جليلة القدر عظيمة الأثر في الآخرة أيضا، فهو أنيس المؤمن في قبره وظله يوم الحشر وقائده في عرصات القيامة وأهوالها، وحجيجه وشفيعه الذي يقوده إلى الجنة مكرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخص الزهراوين أعني البقرة وآل عمران بقوله: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. كما أن القرآن الكريم مستمعين الكرام يزيد صاحبه رفعة في الجنة، إذ يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. غير أن هذه البركات العظيمة في الآخرة لا ينالها إلا من آمن بالقرآن واتبع هداه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن الكريم مستمعين الكرام شفاء ورحمة من الله للمؤمنين، وزيادة في الخسران للظالمين، إذ هو حجة عليهم ومعجزة لو تفكروا فيها ما ظلموا أنفسهم بالكفر.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى القابض، وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود. ومن أسماء الله الحسنى الباسط، وهو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، يوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته، وهو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، وهو الذي يملي لهم فجعلهم بين الخوف والرجاء. قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة كما جاء في الحديث السابق ذكره. ومن أسماء الله الحسنى السميع، وسمعه جل وعلا نوعان: الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم. وقد ورد هذا الاسم في 45 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البصير، وهو الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته، ويمن عليهم بنعمته وجنته، ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. فله بصر يرى به، وهو سبحانه ذو بصيرة بالأشياء خبير بها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة. ومن أسماء الله الحسنى اللطيف، ولهذا الاسم معنيان: الأول أن الله جل وعلا يعلم دقائق الأمور وخفاياها وما في الضمائر والصدور، والثاني أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 7
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.